0: حتى لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية: والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح إنه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضو ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو أننا مش معانا أي سلاح، والسبب في أننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول أن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله، هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة أنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو كلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من أنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي الثانية، بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف، ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانة العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف إن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما ألخص الكلام ده، هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي، هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة، يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده، لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا، اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو إني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف إن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي كل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن اشرحها لك بوضوح اكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده انا عايز اقول برضو انه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيحب اللي بيؤمنوا بيه محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده، لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. في نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيها عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وانا بخمن علشان اوضح الموضوع بشكل اكبر من كده، اما انك تشارك في عشاء عرس الخروف او على الاقل تبقى انت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الابيض. زي ما انت شايف احنا عندنا رداء البر اللي اخدناها على حساب يسوع واحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي، عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الابيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش أن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك إنك تلبس رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش. أنا بساعدك إنك تسمع وبساعدك إنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا إن فيه مصيرين مختلفين هنا وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي. زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس. انت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي، عايزين نشجعك انك تؤمن بالمسيح. انت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يديهولك هو يسوع المسيح. احنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى ان ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة انه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرفض حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الرفض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت radio.clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: يا رب، أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي. أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك. فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك. فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك. حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك، من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الإبن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: بكره قوي اللي بيكذبه. طب بالنسبة للي بيكرهه، واللي بيشتموه، واللي بيحبطه ويفشله، واللي بيغتته، واللي بيجرحه ويعذبه، واللي بيتوهه، طب واللي بيسرقه، طب واللي بيلتوه ويمثله، طب واللي بيطرده، واللي بيظلمه، واللي بيغلسه ويرخمه، طب واللي بيخونه، واللي بيخوفه ويرعبه ويحبسه، طب واللي بيذبحه، واللي بيقتله، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم خوتي المستمعين حنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام. ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميز ديما عن باقي خوته، فضل دبش ملون، دبش سمح غالي ومزخرف، دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع خوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وافعالهم الشينة. فلما حكى الباتا علي ديرو خوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوا خوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، وعراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيك وبس، مرة أخرى حكى لهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشوا خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال لدوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي بول احلام، كويس هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونواروه في اي مكان، ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش شي، حرام عليك ما تقتلوش شي، يسدنا زقوف البير هذا. خو الكبير كان يبي ينقض من يدين خوتة التنين، فكر انه يزقوف البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوتة سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قام زو ياكلوا مع بعضهم ولا كان شي صار.

وهم جمازين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر، ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة، فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راهو خونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش شي، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوه لهم 20 قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاروا بين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان خوته باعوه للتجار، فكان قريب يجنن. الولاد عدوا وين كيف حردة توش نقول الباطي، ومشاروا بين وشرطت بشها من الزعل. وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واغتصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروا الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقة وقال: ولدي هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله، يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير، ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من اي حد ثاني. وشرطت بشا ولبست بش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوته، وغادي باعوه لرئيس الحرس متاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكنه كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معاه يقويه في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان بيه وواثق فيه، وخلاه يتصرف في كل شيء في حوشه، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشه كيف ما كان يوسف يعرف ويتصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها، لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء، يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سوريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جراه وهرب منها وسيب سوريتها في يدها. ولما رت إن سيب سوريتها في يدها وهرب برا الحوش، طق عقلها وتم تتعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريتا عندي. وشوفوا هذه سوريتا. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سوريت يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك يا اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوته باعوه للتجار اللي شالوه مصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطيفار كيف كان عايش وكيف كان فوطيفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطيفار واتهمته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا عليه عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

احفظني يا سيدي، أنا عبدك، من كل ضرر، من خوف الليل وسهم طائر في النهار، من سالك في الظلمة ومن شيطان الظهيرة، لكي أرتل لك بتأييدك الإلهي. الرب عوني فلا أخشى ماذا يفعل بي الإنسان، لأنك عوننا وقوتنا وناصرنا، فلا نفزع من الشرور. ولك يليق المجد مع ابنك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

مساء الفل أو صباح الخير على كل اللي بيسمعونا. معاكم وعلى مدار 13 حلقة أندرو جمال. هنكون بنتكلم عن الحب، يعني إيه حب وإيه اللي مش حب. هنعرف مع بعض مفهوم الحب، وطبعا واضح من اسم البرنامج إننا هنتكلم عن أحلى حاجة في الدنيا والحاجة الأكبر والأعظم بين كل القيم اللي ممكن حد يعيش بيها، الحب. تنويه صغير قبل ما نبدأ حلقتنا، برنامجنا عن الحب لكن بعيد تماما عن برنامج الأستاذ أسامة منير أنا والنجوم وهواك. هنتكلم معاكم عن الحب الحقيقي، ولأن حوالينا حاجات كتير غلط كانت سبب في تشويه القيمة دي، فاخترنا أننا نتكلم عنها عشان نحاول نظبط صورتها ونقدمها بالشكل المظبوط. هنروح فاصل صغير ونرجع نسمع يعني إيه حب. خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا دلوقتي بنسمع عن الحب، الحب اللي بجد. وطول حلقاتنا الـ13 هنكون بنوصف أصغر، أيوة بأكد أصغر توصيف للحب نفسه وللي بيحب. تقدر من خلاله تقيم علاقتك، أنت بتحب بجد ولا لا، وأنت كمان تقدري تعرفي إذا كنت بتحبي بجد ولا لا. كمان بفكركم إننا مش كل مرة هنقول إيه الحب، لكن مرات كتير هنقول إيه اللي مش حب. نبدأ معاكم أول حاجة وتعريف الحب. الحب يعني الصبر، يعني إن بالك يكون طويل، يعني إنك ما تتعصبش بسهولة من كلمة تتقلك. الحب يعني مش بالسهل تخسر حد وتقطع علاقتك بيه من كم مرة غلط فيك. الحب إنك تهدى شوية وما تندفعش لما يتغلط فيك، يعني عد من 1 لـ10 قبل ما ترد على حبيبك. الحب إنك ما تفقدش الأمل بسرعة في حبيبك ولا في نفسك، افتكر دايما إن في أمل. الحب هو طاقة فرص دايما مفتوحة مش بتنتهي، انت بتقرر تقدمها كل مرة من غير ما تعد، يعني كل مرة كأنها أول مرة. الحب هو أنك تفضل تقدم حتى لو حبيبك بطل يعمل كده. الحب هو أنك تصبر حتى لو مصدوم في الظروف أو الأحوال أو الأشخاص. الحب هو فن الانتظار، انتظار الفرح وانتظار التغيير. الحب هو الأكلة الوحيدة اللي كل الناس بتجمع على حبها، تشبعهم وما بتخلصش. الحب هو قرار بتاخده عشان انت بتقدر اللي بتحبه، حتى لو مش ببدلك التقدير ده. الحب مواقف مش كلام وهدايا. الحب هو انك ما تفقدش الأمل في حبيبك اللي مش قادر يكون أحسن من كده، يعني أصبر من غير نهاية. الحب هو إن لو خسرت اخسر موقف مش بني آدم. الحب هو إنك ما تتوقعش الإساءة من حد، كل اللي معروف عنه إنه ما بيعرفش غير الإساءة. نقول كمان، يعني لو واحد أنت عارف إنه ما بيعملش حاجة غير الإساءة وإنت بتحبه، توقع منه حاجة كويسة. الحب مش سهل زي ما أنت فاكرة. الحب يا إما يكون بالشكل ده أو تختار إنك ترجع تفكر تاني أنت بتحب ولا لأ، وتفكري تاني أنت بتحبي ولا لأ. هو ده الحب باختصار لو مقرر تحب. شكرا جدا عشان سمعتونا النهاردة، وبتمنى إن كل واحد وكل واحدة فيكم يكون عارف يعني إيه الحب، ويكون عارف هو بيحب بجد ولا لأ. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس، كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب، واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية، إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس الناري يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
7: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
8: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
9: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
10: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
6: هو ذاك يا ابنتي.
7: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
8: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
6: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
9: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم.
10: هي حقيقة مريحة لنفوسنا
7: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا، نشعر بالفخر.
8: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
6: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
9: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
7: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: ماذا تقصدين يا مي؟
10: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
8: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
7: بدأ يسخر مني.
6: هو لا يسخر بل يسأل.
7: ولو طلبت منه القمر؟
8: ألقي عليه حبلا وأجذبه لك.
9: ليس ذلك فقط عملا خارقا.
8: الله خلق العالم ليمارس محبته.
10: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
7: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
6: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
9: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
8: كل هذه

0: هي خوارق يا عم قاسم.
1: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
2: وما هذه؟ هذه ليست خوارق،
3: لكنها ممارسة للمحبة.
0: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
1: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
4: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
3: ما أعظم الحب،
2: ما أعظم الله، الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيانو يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أب الخليقة والخلائق،
3: أب المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا عم قاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدساته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك إن ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه إزاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله إيه، ده إذا حبيت يعني.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من أخت ياسمين. القصة هذه تقول إنه مرة من المرات شدتني تصويرة في الجريدة. هالتصويرة كانت الراجل قاعد يشرب في قهوة ويتفرج في شجر والكراهب اللي كانوا طايرين، أي اللي طيرهم الريح، طيرهم إعصار قوي ضرب المدينة. على قد ما كان الطقس خوف وعلى قد ما كان الخطر كبير، كان الراجل يحس بالأمان، كان على وجهه الراحة. مشيت قرأت المقال وعرفت إنه الراجل كان يتفرج في الإعصار من داخل أكثر الأماكن أمناً في فلوريدا. هالمكان هو المركز الوطني للأعاصير في ميامي بفلوريدا. هالمبنى الكبير اللي تبني باش يواجه ويصمت قدام ريح توصل سرعتها 210 كيلومتر في الساعة. وعلى خاطر العواصف القوية تجي كل عام، بنوا هالمركز باش يكون مكان آمن للي يخدموا فيه واللي يراقبوا الطقس ويصدروا التعليمات والتحذيرات للناس. وقت اللي يضطر الناس الاخرين يخليوا ديارهم ويهربوا لبلايص بعيدة على الأعصار، يقعدوا يخدموا في المركز ويبقوا فيه. وهذا اللي صار في التصويرة اللي شافتها أختنا. أين هذا اللي صار؟ قالت وقتها كي هبت الريح بالقوي في مدينة ميامي وكانت سرعتها تخوف، سرعة قوية برشا، نحت الشجر والديار وطيرت الكراهب وتسبت في كوارث. وقتها قالوا اللي قوة الريح وصلت ل 195 كيلومتر في الساعة. وقتها شي ما بقى في بلاستو، كل شي تدمر إلا مبنى واحد ما تأثرش، هو هالمكان اللي تصمم مخصوصي لهالظروف اللي كان في التصويرة. كان في وسط المبنى مطمئن ومهوش خايف الراجل، لكن اللي كانوا كيفوا واللي معاه أكيد كانوا عدد قليل. كانوا يقارنوهم بالناس اللي في خطر يكونوا نسبة قليلة برشا. الجريدة هبطت هالتصويرة وكتبت عليها تعليق من لوطة ينجم يكون مثال لنا في حياتنا. كتبوا: رجل هادئ يحتسي قدحا من الشاي وعواصف هوجاء تحتسي الناس والبيوت والأشجار. اللي خلاني نبهت في التصويرة تقول الأخت ونتشد لها هي الغزرة متاع الراحة والإطمئنان اللي مليت وجه الراجل في الداخل رغم العواصف الهيجة والمدمرة الكل شاي البرة. أعزائي المستمعين، هالحادثة ذكرتني في آية قريتها في أمثال 30-26 تحكي على نفس القصة وعندها نفس العبرة. تقول: الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. العواصف تهب في حياتنا بصفة مفاجئة ما غير ما تعلمنا، فما زاد أعصار غضب الله بش يجي على كل العالم، بش يجي على قريب ومش بش يمنع منه كان الاحتمال في الرب يسوع المسيح وفي عمله الكفاري، عمله الكفاري الكامل على الصليب. فهل أنت يلي تسمع فيا توا محمي في المسيح، المسيح سخر الدهور؟ واللي يوضح هذا هي الآية في كورنثوس الأولى 10-4 واللي تقول: لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترفيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radiocv.org ولا على السيت ويب www.radiocv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم القس إكرام لمعي. كان في راهب بوذي، ديانة البوذية فيها تدريبات روحية كتيرة جدا عن الصمت أمام الإله وعن تنقية النفس وهكذا، وكان الراهب ده بيستقبل تلاميذ يعلمهم إزاي يشوفوا سر الإله اللي هو الإله بوذا، ويكون عندهم هذا الصفاء النفسي اللي موجود عند الراهب. فجاء تلميذ وقعد معاه الفترة اللي بيعمل فيها التدريب، لكن في نهاية التدريب مشي غاضب وقال للراهب: أنا ما عرفتش أي سر، وسر صفائك وسر هدوءك وسر علاقتك بالإله بوذا أنا ما تعلمتوش منك، وسابه مشي. المعلم سابه عدة أيام، وبعد كده راح التقى بيه وقال له: أنا عايز نتمشى مع بعض. فأخدوا وهم بيتمشوا مع بعض سمعوا طائر بيغني أغنية جميلة، فقال له: أنت سمعت الطائر؟ قال له: آه. قال له: شفت الشجرة اللي هو واقف عليها؟ قال له: آه. قال له: أنت لسه ما عرفتش السر؟ قال له: لا، ما عرفتش السر، وأنا مصمم أن أنا لازم أعرف السر منك إذا كنت حابب أنك تعلمهوني. قال له: أنت شفت الشجرة إزاي؟ زي كل مرة ولا مختلفة؟ قال له: زي كل مرة. طب وصوت الطائر؟ قال له: زي كل مرة. قال له: عمرك ما هتعرف السر إلا إذا كنت تشوف الشجرة ليس كشجرة لكن كمعجزة، وتسمع الطائر ليس كطائر لكن كمعجزة. فهو وقف وانتبه كده وابتدى يفكر إيه معنى هذه الكلمات. فهو قال له: الشجرة بتشير إلى شيء، والطائر بيشير إلى شيء آخر، وأنا بأشير إلى شيء ثالث، وإنت عليك أنك تفهم ما وراء. وما وراء هذا هو أنك لا تفقد دهشة الطفل في داخلك. لما الطفل بيشوف حاجة جديدة لأول مرة في حياته بيلتقي بالإله، وبالتالي لابد أن احنا نحتاج لدهشة الطفل هذه. أعتقد أن هذه الكلمات تذكرتكم بكلام الرب يسوع لما قال للتلاميذ: إن لم تعودوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يسوعنا بيقول لهم على دهشة الطفل، أن احنا مهما كبرنا في السن لو احنا عايزين علاقتنا بربنا تستمر لازم نكتشف هذه الدهشة كل يوم في حياتنا في علاقتنا بربنا. وإحنا بننظر للناس اللي بنشوفهم كل يوم، فربنا مش عايزنا نرجع لبساطة الأطفال أو لجهل الأطفال أو لمحدودية الأطفال، لكن هو بيقصد بالذات أن إحنا لا نفقد دهشة الطفولة عندما يرى شيئا جديدا. والله دايما بيكون جديد قدامنا ومتجدد دايما، فمحتاجنا دايما أن احنا ننظر إليه نظرة جديدة كل يوم. كنتم مع برنامج نظرة جديدة، كان معكم دكتور إكرام لمعي.

0: لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي وتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
2: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة خدناها الخناقة اللي كانت بين رعاة اسمه الأصل إبراهيم ورعاة لوط، وبسببها إبراهيم قال للوط لا تكن مخصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اختار اللي انت عايزه وانا اختار التاني. اختار لوط انه يعيش في منطقة سدوم وعمورة، شافها كجنة الرب كأرض مصر. شيء صعب جدا انك تربط حاجتين ببعض، ان الشيء جنة الرب وشيء تاني أرض مصر. لكن اختار لوط القصة ومشي وعاش فيها. أي اختيار خطأ ليه تكلفة خطأ، أي اختيار بعيش فيه بمزاجي ليه تكلفة على حياتي. عاش هناك لوط للأسف للأسف وسط أشرار، وصار لوط واحد من الأشرار. الكتاب المقدس يقول لوط البار كان يعذب نفسه البرة، كان بيتعذب بالخطايا. حصلت حرب دخلت فيها البلد اللي فيها سدوم وعمورة اللي عايش فيها لوط، وتهزمت البلد دي وتسبى لوط. لكن لإبني إبراهيم لم تكن في مخاصمة بينه وبين لوط، اختار إنه يختار الطريق الأصعب وسمع الكلمات دي. لما سمع إبرام أن أخاه صبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، إبراهيم خد الخطوة الإيجابية. علشان مفيش مخاصمة لكن وضع حدود بينه وبين لوط، عمل الحاجة الإيجابية، قرر إن يكون أول واحد يقف في صف لوط، جري على لوط. القصة مش بتاعته، القصة لا تعنيه، القصة هو انتهت بينه وبين لوط، القصة ما انتهتش. هو كل اللي عمله في الحلقة اللي فاتت إنه وضع حدود في العلاقة بينه وبين لوط. إيه اللي يثبت إن دي حدود في العلاقة مش خصام؟ إني لما بلاقي أخويا محتاج أول واحد أنا أقف جنبه. ينفع في علاقاتنا بيننا وبين بعض نضع حدود في العلاقة، لا تكن مخصمة بيني وبينك، إن اخترت شمال أنا اختار جنوب، إحنا مش متخصمين، إحنا وضعين حدود في العلاقة. اللي يثبت إنها حدود في العلاقة حاجة واحدة بس، إني لما لقيك محتاج أول واحد أنا أكون واقف جنبك. علشان كده إبراهيم رح جري جري أول ما سمع إن لوط في احتيال، جري دخل حرب غريبة جدا، حرب بين ملوك كتيرة جدا هو بيحارب فيها، وهو معاه 318 واحد. تخيلوا معايا واحد 318 وبيحارب ملوك هزموا ملوك. لكن لإبن إبراهيم ما كانش شايف فكرة الحرب، كان شايف فكرة أخوه اللي في الحرب، كان شايف فكرة لوط. قرر أنه يجري ويجري ويجري، والغريب أنه 318 واحد ينتصروا على ملوك كتيرة ويسترجع كل الأملاك، لكن أجمل ما في القصة ويسترجع لوط أخاه. والكتاب هنا ما يقولش على لوط غير أخاه، أخوه، بيرجعه تاني، بياخد لوط كمان مرة بيرجعه لمكانه تاني. كنت متخيل جدا إن إبراهيم بيجري للحرب دي فقط علشان حاجة واحدة فقط، علشان أخوه. كنت متخيل إن إبراهيم بيجري للحرب عشان غنايم أو عشان مكسب إطلاقا. اوعى تتخيل اللحظة دي، إبراهيم لم يذهب للحرب إلا علشان أخاه. وأنا عايز أقول لك، لو في مشاكل كانت بينك وبين حد ووصلت إنك حطيت حدود في العلاقة، وسمعت إن الحد ده النهاردة في مشكلة، أنت مطالب أول واحد تكون واقف جنبه، أنت مطالب ترجع أخوك، تجري تدخل حرب، تتكلف تدفع فلوس وتدفع تكلفة وتدفع من وقتك ومن جهدك ومن تفاصيل كتيرة في بيتك وفي حياتك عشان ترد أخوك. أخوك زرع وبيحصد، لكن أنا مسؤول عن زرعة أخويا، إني أجري وراه وأرده تاني. يمكن مش هيرجع معايا تاني لبيتي. لوط ما رجعش مع إبراهيم، على فكرة لوط بعد الحرب دي راح رجع على سدوم وعمورة تاني، لكن إبراهيم مطالب يعمل الدور اللي عليه حتى لو أخويا مصر يكمل في طريقه. علشان كده إبراهيم استحق إنه يكون أبو الإيمان. إيمانه مش لنفسه بس، ده إيمانه للآخرين كمان، بيجري ويدور ويبحث عن أخوه اللي أخطأ واللي إنجاز التعبير هو اللي اختار وهو اللي كمل. لكن إبراهيم بينظر نظرة غريبة جدا، ده أخويا، ده أخويا.
بدعوك عزيزي المستمع، مهما كان ليك مشكلة مع حد، مهما كانت التكلفة اللي بمر بيها أخوك، أنت عليك دور، اجري ابحث عنه، لأنه في احتياج أنك ترده، والرب معك.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من برنامجنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وبشكر ربنا على الشرف والامتياز اللي ادهوني أن يكون معاكم في مجموعة الحلقات ديت 26 حلقة اللي هنحكي فيهم عن رحلة النجاح. الحلقات ديت مش هدفها شوية معلومات جديدة تتحط في مخنا، ولا هدفها شوية كلام مشجع أنك لازم تبذل شوية مجهود زيادة أو تعمل حاجات معينة عشان تكون ناجح. الحلقة دي أتمنى أنها تكون مختلفة وتفرق في حياتنا. احنا هناخد فاصل صغير وبعديها هنبتدي أول حلقة من الرحلة بتاعتنا ديت.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قبل الفاصل كنت بحكي اني النمط اللي المجتمع بيفرضه علينا هو اني لازم اكون من بره حد مميز قوي. النمط دوت بيأثر علينا النهاردة ان انا بجري في سبق او بخش سبق سواء في الدراسة او في العلاقات او في الشغل. ببقى حاسس ان السبق ده ابتدى قبل ما انا بدخله. وفي ناس كتيرة قوي سبقاني في السبق دوت وانا محتاج اجري السبق ده بكل قوتي. سبق انا مرغم عليه، مش مبسوط، مش مستمتع، مش حاسس بقيمة او تميز او انجاز في حياتي. جمل كتيرة من اللي كنت بسمعها في الخدمة وقت ما كنت بخدم مع ثانوي، أكتر جمل كانت بتطلع بأنين أو بتوجع منهم إني أنا محبط قوي، أنا مش حاسس إن ليا لازمة أو في حاجة مميزة فيا، أنا دايما مضغوط في المذاكرة، أنا دايما مضغوط في الكورسات، أنا دايما مضغوط في عيلتي، أنا دايما حاسس إني واقف في مكاني ومش بتقدم واللي حواليا كلهم بيطلعوا لقدام. لو ده أنت ولو ده كلامك أو كلامك، عايز أقولك إنك مش لوحدك في الحتة ديت، ناس كتير كمان زيك في نفس المكان. الحلقات دي هدفها انك تكون بتتغير في الحتة دي. الحلقات دي مش هدفها زي ما قلت في البداية انها تدي لك شوية معلومات عن جدول يتنظم او تاخد كام كورس، لكن هدفها انها تساعدك انك تعيش حياة تستاهل انها تتعاش. دايما افتكر ان قلب الله ليك هو زي ما قال في رسالة يوحنا الثالثة وعدد واحد، ان ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا. هو قال كمان في أرمية 29:11 إني عرفت الأفكار، أنا عرفت الخطط التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لأعطيكم آخرة، لأعطيكم مستقبل، لأعطيكم غد أفضل ورجاء. الله عايزك ناجح، هو مصممك إنك تكون ناجح، هو مصممك إنك تعيش حياة ممتعة تستمتع فيها بالإنجاز بتاعك، ليها شكل متفرد، شكل مخصوص قوي محدش تاني عاشه، لأن أنت مفيش منك اتنين. حضورك للحلقات دي مش صدفة، أنا بثق إني جه الوقت ان الله يعمل تغيير في حياتك وهو سامح بدوت، هو خلاك تسمح عشان هو عايز يعمل نقلة في حياتك. اشجعك واشجعك انك تمشي وتكمل معانا الرحلة دي، تكمل معانا المشوار دوت، تبتدي تختار انك تعمل التغيير اللي هنتعلمه سوا ونمشي في الرحلة دي. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سمويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

بضحكة بطبطبة ببسمة وبكلام الحب والحنان الصدق والسلام صاحبي انت من اللي معاه بحس بالانسجام. لسه فاكر يوم ما قلتلك عايز اتعلم الجيتار ما اجبرتنيش على فكرة واديتيني الاختيار التشجيع والدعم واخدهم

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are so glad you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City.
2: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
1: And I want to begin today by telling you about something somebody said.
2: أود أنني أبدأ حديثي اليوم إليكم بشيء ما قاله أحدهم.
1: That there is a Babylonian revival going on across North America and Europe and most of the world.
2: قال هناك انتعاش بابلي متواصل يجتاح أمريكا الشمالية وأوروبا ومعظم العالم.
1: What is a Babylonian revival, you ask?
2: وقد تسأل وماذا تقصد بالانتعاش البابلي؟
1: It is fortune telling.
2: إنه العرافة أو قراءة البخت.
1: It is the occult.
2: السحر والتنجيم.
1: It is tarot card reading.
2: قراءة ورق اللعب.
1: It is astrology.
2: علم التنجيم.
1: It is horoscope.
2: البروج لكشف الطوالع.
1: All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis.
2: كل هذه الألوان الحديثة من الخبل والجنون هي قديمة قدم الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين.
1: For those of you joining us for the first time, we are in the middle of a series of broadcasts I call The Garden versus the City.
2: إلى أولئك الذين يصغون إلينا للمرة الأولى، نحن في وسط سلسلة من الرسائل الإذاعية أسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
1: It is the garden of God versus the city of man.
2: إنها جنة الله بالمقارنة مع مدينة الإنسان.
1: In today's broadcast, we will be looking at Genesis chapter 11, verses 1 to 9.
2: وفي حلقة اليوم سنتأمل ما جاء في سفر التكوين الأصحاح الحادي عشر من العدد الأول إلى العدد التاسع.
1: There is nothing new about the occult, as I said before.
2: لا يوجد شيء جديد عن السحر والتنجيم كما ذكرت من قبل.
1: I'm going to explain this in a minute.
2: وسأشرح هذا في دقيقة واحدة.
1: But let me tell you what is new about this modern popularity of the occult.
2: ولكن دعني أذكر لك ما هو الجديد بشأن هذا الاهتمام الشعبي الحديث بالسحر والتنجيم.
1: These occult practices are being revived in Europe and America.
2: هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم انتعشت في أوروبا وأمريكا.
1: These occult practices were not generally known to these parts of the world.
2: هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم لم تكن معروفة بصفة عامة في تلك الأماكن من العالم.
1: They were known in India and other countries.
2: كانت معروفة في الهند وفي أقطار أخرى.
1: But in the United States alone, there are estimated to be 50 million believers in astrology.
2: ولكن في الولايات المتحدة وحدها يقدر اليوم عدد المؤمنين بعلم التنجيم بحوالي 50 مليون إنسان.
1: There are over 200,000 part-time psychic and fortune tellers.
2: وهناك أكثر من 200 ألف شخص يعملون جزءا من الوقت كعرافين أو يزعمون أنهم وسطاء بين العالم الأرضي وعالم الأرواح.
1: There are over 20,000 full-time psychic and fortune tellers.
2: وهناك أكثر من 20,000 شخص يعملون كل الوقت في العرافة أو الوساطة بين العالم الأرضي وعالم الأرواح.
1: There are more than 2,000 newspapers across the United States that run a daily horoscope column.
2: وهناك أكثر من 2,000 صحيفة عبر الولايات المتحدة تنشر كل يوم عمودا خاصا للبروج وكشف الطوالع.
1: And it is not limited to the United States.
2: والأمر ليس قاصرا على الولايات المتحدة.
1: This epidemic is worldwide.
2: هذا الوباء شائع في جميع أنحاء العالم.
1: And it has been growing in size for many years.
2: ويتسع في حجمه لسنوات كثيرة.
1: In fact, Adolf Hitler was known to be a great believer in astrology and the lining of the stars.
2: وفي الحقيقة كان أدولف هتلر معروفا أنه واحد من أكبر المؤمنين بعلم التنجيم وتشكيل الكواكب.
1: He sought the counsel of astrologers in everything he did.
2: كان يستطلع مشورة المنجمين في كل شيء كان يفعله.
1: He asked them where he should go and whom he should meet.
2: فكان يسألهم أين يذهب ومن يقابل.
1: One day toward the end of his miserable life,
2: وفي يوم ما عند اقتراب نهاية حياته التعسة البائسة,
1: he became very obsessed with death.
2: استبدت به هواجس الموت وأصبح قلقا جدا بشأنه.
1: In this series of broadcast, we have been contrasting the garden of God with the city of man.
2: في هذه الحلقات من هذه السلسلة نحن نقارن بين جنة الله ومدينة الإنسان.
1: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its beauty.
2: الله قصد لوكلائه أن يعيشوا في الجنة بكل ما كان فيها من جمال.
1: God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision.
2: الله قصد لآدم وحواء أن يعيشا في جنة بكل ما كان فيها من إمكانيات ووسائل الراحة.
1: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its protection.
2: الله قصد لوكلائه أن يعيشوا في جنة بكل ما كان فيها من حماية.
1: Yet man chose to build the city.
2: ومع ذلك اختار الإنسان أن يبني مدينة.
1: We have looked at the city of man with all of its rootlessness.
2: تأملنا مدينة الإنسان بكل ما فيها من انعدام الجذور وفقدان الاستقرار.
1: The city of man is filled with loneliness.
2: مدينة الإنسان مليئة بالتوحد والإحساس بالوحشة.
1: The city of man which is filled with artificiality.
2: مدينة الإنسان المليئة بالتزييف.
1: The city of man that is filled with arrogance and pride.
2: مدينة الإنسان المليئة بالاستعلاء والكبرياء.
1: In our last broadcast, we concluded by stating how God righteously judged the city of man.
2: وفي حلقتنا الماضية اختتمنا حديثنا بتقرير أن الله حكم على مدينة الإنسان حكما عادلا.
1: By sending the flood to cover the earth.
2: بأن أرسل الطوفان ليغطي الأرض.
1: The Lord used Noah to warn the people of the earth.
2: واستخدم الرب نوحا ليحذر أهل الأرض.
1: But they did not listen.
2: ولكنهم لم ينصتوا.
1: And everyone but Noah's family was destroyed in that great flood.
2: وهلك الجميع في ذلك الطوفان العظيم ما عدا عائلة نوح.
1: After the flood, Noah's children populated the earth once more.
2: وبعد الطوفان زود أولاد نوح الأرض بالسكان مرة أخرى.
1: Noah had three sons.
2: وكان لنوح ثلاثة أبناء.
1: Shem, Ham, and Japheth.
2: سام وحام ويافث.
1: Ham sinned against his father and ridiculed his father.
2: حام أخطأ ضد أبيه وسخر من أبيه.
1: And he received the curse.
2: ونال اللعنة.
1: That curse was transferred to his descendants.
2: وانتقلت هذه اللعنة إلى سلالته.
1: Shem, on the other hand, honored his father.
2: من الناحية الأخرى أكرم سام أباه.
1: So he and his descendants received a blessing.
2: فنال هو وسلالته البركة.
1: Make no mistake about it. God blesses you when you love your parents.
2: لا تفوتك هذه الحقيقة. الله سيباركك عندما تحب والديك.
1: Abraham was a descendant of Shem.
2: كان إبراهيم سليل سام.
1: But Canaan was the descendant of Ham.
2: ولكن كنعان كان سليل حام.
1: One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers.
2: وكان واحد من سلالة حام اسمه نمرود. هذا سخر من لعنة الله على أجداده.
1: Let us look at the scripture in Genesis 11:1-9.
2: دعنا نتأمل كلمة الله في سفر تكوين الأصحاح 11 من العدد الأول إلى العدد التاسع. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض.
1: I can use my imagination about this man Nimrod.
2: أستطيع أن أستخدم خيالي فيما يتعلق بهذا الرجل نمرود.
1: I can imagine him to be saying.
2: أستطيع أن أتصوره يقول:
1: God said what?
2: ماذا قال الله؟
1: We are going to be slaves to the descendants of Shem.
2: أسنكون عبيدا لسلالة سام؟
1: What kind of God is this?
2: أي إله هذا؟
1: I'm going to show him who is what.
2: سأريه من هو.
1: Instead of recognizing his ancestors' sin.
2: وبدلا من أن يعترف بخطية أسلافه.
1: Instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord.
2: وبدلا من التوبة والاتجاه إلى الرب ليجد نعمة في عيني الرب.
1: Nimrod wanted to defy God and God's plan.
2: أراد نمرود أن يتحدى الله وخطة الله.
1: Nimrod wanted to prove that he was not in need of God.
2: أراد نمرود أن يبرهن أنه لم يكن في حاجة إلى الله.
1: Nimrod wanted to build a civilization to oppose God.
2: أراد نمرود أن يبني مدنية تعارض الله.
1: People who refuse to believe in Jesus Christ are under God's judgment.
2: الناس الذين يرفضون الإيمان بيسوع المسيح هم تحت دينونة الله.
1: And anyone who refuses to deal with the cause of that judgment,
2: وكل من يرفض التعامل مع سبب تلك الدينونة,
1: is in rebellion.
2: هم في حالة عصيان وتمرد.
1: There are people who are under curse who refuse to come to God for freedom from that curse.
2: هناك أناس تحت اللعنة وهم يرفضون أن يأتوا إلى الله لينالوا الحرية من تلك اللعنة.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because that requires their submission to God.
2: لأن هذا يتطلب خضوعهم لله.
1: Every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin.
2: كل وباء وكل مرض معروف للبشر هو نتيجة الخطية الأصلية.
1: Every pain and every heartache in the world is the result of the original sin.
2: كل ألم وكل وجع في القلب في العالم هو نتيجة الخطية الأصلية.
1: Every sin and consequence of sin is the result of the fall of man.
2: كل خطية وكل عواقب الخطية هي نتيجة لسقوط الإنسان.
1: And today, 2,000 years after Christ was born,
2: واليوم وبعد مرور 2000 عام على ميلاد المسيح.
1: Today 2000 years after Christ's provision for salvation.
2: اليوم بعد مرور 2000 عام على تدبير المسيح للخلاص.
1: Today after Christ's provision of victory.
2: اليوم بعد تدبير المسيح للانتصار.
1: Those who refuse to submit to him are defying God.
2: أولئك الذين يرفضون الخضوع له يتحدون الله.
1: Look at the way we deal with the curse of sin.
2: دعنا نتأمل الطريقة التي نتعامل بها مع لعنة الخطية.
1: If there is a new virus in the universe,
2: إذا كان هناك فيروس جديد في الكون,
1: we say, oh, we can eliminate it.
2: نحن نقول إننا نستطيع إبادته والقضاء عليه.
1: If there is an incurable disease,
2: إذا كان هناك وباء يستعصي على الشفاء,
1: we say, oh, we will cure that.
2: نحن نقول إننا نستطيع أن نعالجه.
1: We brag saying, give us enough money, give us enough time and technology, and we can do anything.
2: ونحن نتفاخر ونتبجح بالقول أعطنا المال الكافي والوقت والتكنولوجيا ونحن نستطيع أن نعمل أي شيء.
1: We don't need God, we have technology.
2: نحن لا نحتاج إلى الله طالما أن لدينا التكنولوجيا.
1: We don't need God, we have science.
2: نحن لا نحتاج إلى الله طالما أن لدينا العلم.
1: We don't need God, we have supercomputers.
2: نحن لا نحتاج إلى الله لدينا كمبيوترات فائقة ومتقدمة.
1: We don't need God, we have our ingenuity and talents.
2: نحن لا نحتاج إلى الله فلدينا براعتنا وعبقريتنا ووزناتنا.
1: You don't have to be a great Bible scholar to understand that God cannot be defied.
2: أنت لا تضطر أن تكون عالما عظيما في الكتاب المقدس لتفهم أن الله لا يمكن أن يشمخ عليه أو يتحدى.
1: God's judgment cannot be defied.
2: قضاء الله لا يمكن أن يتحدى.
1: God's decrees cannot be defied.
2: قوانين وأحكام الله لا يمكن أن تتحدى.
1: There is only one way to escape the curse of sin.
2: هناك طريق واحد للهروب من لعنة الخطية.
1: And that is by coming to the only one who took the curse upon himself.
2: وهو أن تأتي إلى الشخص الوحيد الذي حمل اللعنة على نفسه.
1: That is why Jesus is given the name above every name.
2: ولهذا أعطي يسوع اسما فوق كل اسم.
1: And that is why at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that he is Lord.
2: ولهذا ينبغي أن تجثو باسم يسوع كل ركبة وأن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because he took a curse upon himself that did not belong to him.
2: لأنه حمل على نفسه لعنة لم تكن تتعلق به.
1: It was your curse and it was my curse that he took upon himself.
2: حمل هو على نفسه لعنتك أنت ولعنتي أنا.
1: Now let's go back to Nimrod.
2: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى نمرود.
1: Nimrod wanted to build a civilization.
2: أراد نمرود أن يبني مدنية.
1: Nimrod wanted to make God obsolete.
2: أراد نمرود أن يجعل الله مهجورا وكأنه مات.
1: Ultimately, Nimrod wanted his civilization to oppose God.
2: وهدف نمرود النهائي هو أن يجعل مدنيته تعارض الله.
1: That civilization we call Babylon or the Tower of Babel.
2: تلك المدنية نسميها المدنية البابلية أو برج بابل.
1: Today I want to tell you why Babylon has always occupied a significant place in the Bible.
2: واليوم أود أن أخبرك لماذا احتلت بابل دائما مكانا ذا مغزى ومعنى خاص في الكتاب المقدس.
1: From the beginning of Genesis 11 all the way to the book of Revelation.
2: من بداية الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين وعبر الكتاب حتى سفر الرؤيا.
1: Babylon is a symbol of living at enmity with God.
2: بابل هي رمز الحياة في عداوة مع الله.
1: Babylon is a symbol of following false gods.
2: بابل هي رمز اتباع الآلهة المزيفة.
1: Babylon is a symbol of abomination of earthly cities.
2: بابل هي رمز المدن الأرضية البغيضة.
1: How did Babylon get that dubious reputation?
2: كيف لحقت ببابل هذه السمعة المريبة?
1: It all began here in Genesis 11 when Nimrod and the inhabitants of Babylon said to themselves.
2: بدأت القصة كلها هنا في الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عندما قال نمرود وسكان بابل ما يأتي.
1: Let's come and build a city with a tower to reach heaven.
2: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء.
1: And with this building project, the formal and well-organized opposition to God among humanity began.
2: وبمشروع البناء هذا بدأت أول معارضة إنسانية رسمية ومنظمة تنظيما جيدا ضد الله.
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: there are three important things you must remember about the people of Babylon.
2: هناك ثلاثة أشياء مهمة ينبغي أن تتذكروها عن أهل بابل.
1: One,
2: أولا,
1: they had a vision for a city without God.
2: كانت لديهم رؤية لمدينة بدون الله.
1: Two,
2: ثانيا,
1: they had a vision for stealing God's glory.
2: كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
1: Three,
2: ثالثا,
1: they had a vision for the religion of self-worship.
2: كانت لهم رؤية لديانة عبادة الذات.
1: Let's look first at this vision for a city without God.
2: دعنا نتأمل أولا هذه الرؤية عن مدينة بدون الله.
1: Nimrod wanted to build a great empire with a religious system.
2: أراد نمرود أن يبني إمبراطورية عظيمة لها نظام ديني.
1: That is, he wanted a system in opposition to God of heaven and earth.
2: معنى هذا أنه أراد نظاما معارضا لإله السماء والأرض.
1: In a deliberate act, the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God.
2: بعمل متعمد المواطنون في بابل اختاروا أن يرفضوا معرفة الإله الحقيقي.
1: And when people reject the true God,
2: وعندما يرفض الناس الإله الحقيقي,
1: like it or not, they will embrace false gods.
2: فإنهم أرادوا أو لم يريدوا سيعتنقون الآلهة المزيفة.
1: Whether they acknowledge it or not,
2: سواء اعترفوا بذلك أم لا,
1: when people reject the true God,
2: عندما يرفض الناس الإله الحقيقي,
1: they will worship other objects.
2: فإنهم سيعبدون أشياء أخرى.
1: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
2: ويتحدث الكتاب المقدس عن السر الغامض لبابل.
1: And I want to tell you all about this mystery.
2: وسوف أخبرك عن كل ما يتعلق بهذا السر الغامض.
1: And that is why I want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of Babylon.
2: وهذا ما يجعلني أرجو أنك تستمع إلينا في المرة القادمة عندما أخبرك عن هذا السر الغامض.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة العاشرة.

مرحبتين بكم خوت المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث عليه أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين الأشياء المألوفة للناس وأشياء أو الحاجات الثانية اللي هي مش مألوفة عندهم، وبسبب أن نوضح حقائق كان يبي صاحب المثل اللي هو المسيح يوصلها لهم. والمسيح استخدم في الأمثال الواجدة اللي ذكرها الأمثال كوسيلة باش يوضح بها الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء به العالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي وحلقة الماضية على مثل الزارع اللي رمى البذور وأن البذور بروحها نمت، وهذا الشيء أو المثل هذا يبين لنا ويشير لنا أن بشارة الخلاص المفرحة لا بد أن تنتشر في العالم كله، وأن ملكوت الله حيمتد بواسطة عمل أو قوة الروح القدوس أو روح الله القدوس في قلوب الناس. خوتي المستمعين، كل واحد منا عنده رغبة أن يتحصل عليه ثمن أو أجر نتيجة التعب متاعها، وكل منا يبي أن يتحصل على مكافأة معينة نتيجة الجهد اللي داره أو المشروع اللي كمله. ولما يتحصل الإنسان عليه الأجر اللي هو ناتج على التعب متاعه والمكافأة يفرح وينبسط واجد. والموضوع هذا يقابلنا كل يوم في حياتنا اللي يمس حياة كل واحد منا. تكلم المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي وارد في إنجيل متى في الإصحاح 20 اللي هو من الآية 1 إلى 16، هو مثل طويل شوية لكن يفسر كلام المسيح تفسير يعني كبير. فيقول في الآية 1: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستاجر فعلة لكرمه، يعني يستاجر عمال، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة 9 ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، يعني قاعدين مصبين ومجمعزين يراجوا في حد يشغلهم لهم نشوف فين في شوارع المدن عندنا كل يوم. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة 12 ظهرا، ثم نحو الساعة 3 بعد الظهر وفعل كذلك، ثم نحو الساعة 5 بعد الظهر خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتديا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 5 وأخذوا دينارا واحدا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين. خوتي المستمعين، ننتقل تول استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا المثل الوارد في إنجيل متى.

أخوتي المستمعين، كيف ما وقفنا قبل الفاصل في المثل اللي ورد في إنجيل متى، وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي، أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هنا علق المسيح وقال بعد المثل: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. طبعا الآيات هذه اللي قريناها توا واللي في قبل الفاصل كلها وردت في إنجيل متى إصحاح 20 من الآية 1 إلى 16. فشين كان قصد المخلص المسيح بالمثل هذا؟ هذا اللي حنجاوبه عليه من خلال ملاحظات اللي احنا ذكرها توا، واللي هي الملاحظة الأولى أن رب العمل أو صاحب الرزق أعطى كل العمال اللي يعني طلبهم للشغل عنده دينار واحد لكل واحد فيهم، بالرغم من مجموعة منهم اشتغلوا ساعة واحدة. يعني شوفوا أنتوا اللي قال المسيح في المثل، ناس اشتغلوا من الصبح وناس اشتغلوا من نص النهار وناس اشتغلوا في آخر النهار، اشتغلوا ساعة واحدة لكن خذوا نفس السعر. وهذا يؤكد أن نعمة الله أو هدية النعمة تاع الله هي وحدة لكل الناس متساوية، وأن ما فيش فرق بين إنسان وآخر في ملكوت الله، لأن الناس كلهم متساوين في الأجر طبعا. والملاحظة الثانية أن اللي تذمر من العمال هذوما في كيف ما شفناها في المثل، أو التذمر هذا على رب العمل يرجع لطبيعة البشرية اللي تفرق بين إنسان وإنسان آخر. وبحسب المنطق البشري الكلام هذا صح، يعني كيف واحد يشتغل النهار كله تعطيه دينار وواحد يشتغل ساعة واحدة تعطيه دينار؟ لأن في ناس يعني يحسبوا أنهم في مرتبة أحسن، يعني هذا اشتغل أكثر من الثاني أو أنهم أعظم من الآخرين لأنهم قعدوا وقت واجد أطول في خدمة المسيح. هذه لما نجول للمؤمنين، لكن نعمة الله ما تحسبش أو ما تعملش حسب المنطق هذا البشري. الملاحظة الثالثة إن اللي يختبر خلاص الله في اللحظات الأخيرة من حياته حيتحصل على عطية نعمة الله حتى هو نفسه اللي حصل عليها أو تحصل عليها الناس الآخرين من قبله، لأن ما فيش حد يستحق الغفران على الخطايا بتاعه والحياة الأبدية، لكن كل الناس عندهم أو هم بحاجة لنعمة الله نفسها اللي تقبلهم وتغسل ذنوبهم وتهبهم الحياة الأبدية. كيف هنا نفسره بالنسبة للمنطق البشري؟ قلنا أن حسب منطق البشري القسمة هذه غلط ومزبوطة هي صح، لكن حسب المنطق الروحي أو القسمة الإلهية، إنسان جاءت بشارة الإنجيل هو عمر 20 سنة وآمن وضمن اسمه في كتاب الحياة، خلاص جت الدينونة أو جاء يوم الحساب، طبعا استلموه الملائكة خذوه حطوه في مكان الحياة الأبدية أو في السماء الثالثة كما قلنا بعض الحلقات الماضية. إنسان ثاني ما وصلتش البشارة، الله غالب، ما فيش حد بشرة، ما فيش حد حكاله، قبل ما يموت بثلاثة أيام جاء واحد بشرة زاره هيك حكاله على المسيح على بشارة الخلاص، آمن. فهو آمن يعني في اللحظات الأخيرة، يعني ثلاثة أيام معشين يعني آمن. وطبعا نعمة الله إنه حيتخلص من ذنوبه، حيتطهر، حيكون مولود روحيا من جديد وضمن اسمه في كتاب الحياة، وهذا اللي حيصير. طبعا إذا أنت آمنت لك 60 سنة وآمنت لك 3 أيام ما فيش فرق، الإيمان هو الإيمان، لأن هذا منطق إلهي. المنطق الإلهي يختلف عن منطقنا إحنا البشر، زي ما بنقوله في مثل ثاني، واحد راجل عنده ولدين، لما تجي أنت الولدين هذوما واحد أصغر من الثاني أو ممكن توأم هما اثنين مش مشكلة، لكن واحد منهم ولده والثاني ولده، لما بيعاملهم عياله نفس الشيء، مش عاملهم لأنك أنت كبير ولا أنت صغير، هذا أنت تأكل أكثر والله، يعني هذا قصدي الأجر، إنه حيشري لهم في العيد، هذا يشري له دبش في العيد
ويعطيه أحسن وكال والثاني يعني ما يدير له شيء حيكون غير عادل. الشيء الثاني إن عيالك هذوما واحد بار واحد شرير. طبعا أنت بالفطرة من غير أي تفكير هيك وخلاص بالفطرة حتكون مبسوط من البار. فالابن الشرير طبعا حيكون الأب زعلان منه ومش راضي عليه. لكن شوفوا أنتوا سبحان الله هذا أحسن يعني مثل ممكن نشبوه لله، مع أن نحن البشر قاصرين أن نتشبوا بالإله، لكن لأن نحن صورة منه. شوفوا الأب عنده عياله اثنين، واحد طيب وواحد شرير كما قلنا، يحب الطيب لكن مش راضي وزعلان من الشرير. وإذا الشرير هذا مثلا مسكه مرة واخذ مخدرات أو داير حاجة غلط حيضربه، حيضربه عاقبة. لكن في نقطة، الأب تلقاه ديما في قلبه يتمنى أن ولده يقعد طيب باش يفتخر به لأنه يحبه. الله نفس الحكاية، الإنسان أغواه الشيطان، دار الخطيئة، يدير في الشر. وإذا الإنسان طلقت عليه صراحة وما درت لاش موازينه يا ما نشوفه. نحن نشوفه أنتو يعني أحسن مثل في حياتنا اليومية. لو ما فيش قوانين وفي بوليس الشرطة ومحكمة وكيل نيابة، وإذا تطلع في الشارع معك سلاح تخوف الناس، لو ما فيش قوة أمنية تمسكك من ودنك تحطك في الحبس، كان الناس قتلوا بعضها في خلال يومين، ممكن بلادنا كلها تفنى. وهذا ممكن حاجات نشوفين يوميا قدامنا لما يصير انفلات أمني كيف يصير. فالله يحب أولاده كلهم البرين والشريرين، ولذلك هو الله بالروح القدس، روح الله القدوس يحاول أنه يدخل لقلب الشرير أو يدخل لقلب الطيب يزيد إيمان وبر وصلاح، ويدخل لقلب الشرير ويوقف الشر عنده ويغير حياته بيشتغير إلى حياة البر والصلاح. طبعا مثال ثاني عندنا اللي هو مثل اللص المصلوب اللي انصلب مع المسيح. لو قرينا الأناجيل لحادث أو لما صار صلبوا المسيح، صلبوا معه اثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، كانوا سراقين. هذه إهانة المسيح ينصلب مع سراقين، هذه أكبر مثال على الشيء هذا. اللص هذا اللي تاب وهو عتبة الموت معلق على الصليب، يعني شوية ساعات يوم يومين إذا طول حيموت. حكى مع المسيح تاب وآمن، وهو هذا اللص هذا هو اللي قال للمسيح لما كان معلق جنب على الصليب، قال له قال المسيح طبعا اللص يتكلم، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لاحظوا كويس الآية هذه الموجودة في إنجيل لوقا في الإصحاح 23. أولا اذكرني، طلب مش أمر، طلب منه لو سمحت يعني يا رب، نداه يا رب، اعترف به، اعترف بالمسيح. متى جئت في ملكوتك، اعترف برسالة المسيح أن المسيح هيجي في ملكوت متاعه، يعني آمن وقبل البشارة. فقال له يسوع المسيح الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. شيء غير عادي يحدث. آمن على طول، جاوب المسيح قال له الحق نقول لك اليوم حتكون معي في الفردوس. لأن المسيح لما حيموت طبعا في شيء اسمه الفردوس، هذا شيء مؤقت الفردوس يعتبر، لأن الشيء الدائم والأبدي اللي حيدوم في العالم هذا والكون اللي احنا عايشين فيه هو السماء الثالثة. طبعا بعدين الله أعلم كيف حتكون الصورة، لكن الأرض هذه حنحقوها يعني حتتدمر قدام عيوننا يوم القيامة. واللي حيفضل ويكون منور بتسبيح اللي هو السماء الثالثة، وين موجود عرش الله والمسيح على يمينه، والمؤمنين كلهم من غير استثناء حيكونوا حوالين أو جنب المسيح، لأنه هو حيكون بمرتبة الكاهن الأعظم لهم، وهم ينجدوا في حمد وتسبيح ليل ونهار للإله الآب. طبعا في ترتيب وفي مكانات، يعني في الصف الأول والثاني في الحاجات هذه، لأن في ناس معينة، في أنبياء وفي كذا، وفي ناس صابرين، وفي ناس كيف بولس ياما داروا فيه، وفي اللي حرقوه في الزيت
من المؤمنين، وفي اللي رجموه، وفي اللي شنقوه، وفي اللي قتلوا عياله قد، يعني حسب الإنسان يعني شن دار بالضبط، مش العمل الإيمان بس، لا حتى المراتب يعني كتشريف. يعني زي ما نحن واحد يموت في سبيل كما نقولوا البلاد نسموه شهيد الوطن، لما هو مات خلاص اندفن، مات في سبيل الوطن، لكن لما يصير مناسبة وتذكر الشهداء يجيبوا زوجته أمه أبوه أخوته ويتكرموا، ولما يمشوا يقضوا مصلحة عامة أو يمشوا المكان عام باش يقضوا مصلحة، لما يشوفوا الاسم هذوما عائلة الشهيد فلان فيرحبوا بهم. هذه مش نوع من التمجيد لكن كنوع من يعني الشكر لأنهم داروا شيء معين. طبعا اللص هذا بشر المسيح كما قلنا أنه يكون في الفردوس، وإن إنسان مباشرة لما يموت روحه تمشي للفردوس. طبعا هذه زي ما نقولوا إحنا في هذه حاجة كبيرة، وين هذه يعني هذا فجزات تشوفوا أنتوا، هذا آمن به لحظات قبل ما يموت، يعني ما زال ليوم ما زال كم ساعة ويموت آمن بالمسيح. فالشيء اللي هو قلناه كيف ما يسوع عطى المثل متاع صاحب المزرعة اللي جاب العمال، وفي ناس اشتغلت واجد وناس اشتغلت شوية، وطبعا كفاهم نفس المكافأة لأنهم لبوا الأمر متاع ودار الشغل اللي طلبوا منهم. هذه هي الصورة اللي حتكون. طبعا الشيء هذا يأكد أن نعمة الله حتشمل كل الناس، حتى أكثر الناس شر واعتاهم في الخطية، وإن كل إنسان مهما كانت خطايا متاع عظيمة فالله مستعد إنه يرحمه ويهبه خلاص. يعني لو جبنا واحد مجرم قاتل زاني ما فيش إجرام ما دراش في العالم لكن تاب وقبل المسيح خلاص امتسح كل الماضي الإجرام متاعه وصار في نظر الله ولاد من أولاده، والله يقبله في أي لحظة هذه الأخيرة اللي هي جاه فيها. ولهذا قال المسيح إن الآخرين سيكونون أولين والأولين سينظر إليهم كالآخرين. أخوتي المستمعين ننتقل في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، من خلال كلامنا في الأمثال قبل الفاصل الموسيقي، أكيد الكلام رن في عقولنا وفي حساسنا وقلوبنا يعني. فالشعور شنو عندك الآن أخي وأختي المستمعين؟ تو أنتوا تشعروا بثقل الخطايا متاحكم الواجدة، وإذا كنتوا تظنوا أن الفرصة فاتت بسبب العمر متاحكم، ممكن اللي يسمع فيه تو راجل كبير في السن أو امرأة عجوز. المثل هذا طبعا اللي قصه أو حكاه المخلص المسيح يأكدنا الفرصة ما فاتتش حد، وأن نعمة الله عظيمة بشكل رهيب، وقادرة نعمة الله أن تشمل كل واحد بمحبة الله خلاصة ومهما كانت خطاياه كبيرة. هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن الله دزلنا المسيح من السماء، وهو الكلمة الأزلية للغاية هذه بالذات أو للسبب هذا بالذات، بيش يعلن نعمة الله ومحبته لنا نحن البشر الخاطئين. ولهذا السبب مات المسيح على الصليب، بيش يكفر عليه ذنوبنا وبيش يهبنا نعمة الله العميقة ويبين لنا محبة الله العظيمة. فمهما كانت خطاياكم الكبيرة أو ثقيلة، فإذا أمنت بموت المسيح الكفاري بدالكم على الصليب، فالله حيغفر ذنوبكم كلها ويخليكم ناس أو يخليك إنسان جديد بكل معنى الكلمة، وتصبح من أولاد الله وتستحق بالتالي اللي هو الحياة الأبدية. فهل في نعمة أعظم من النعمة هذه؟ لهذا الرسول بولس اللي هو من أوائل الرسل في المسيحية واللي نشر الإيمان المسيحي في دول كبيرة من العالم، كتب: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، يعني هدية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هذه رسالة بولس لكنيسة أفسس الإصحاح الثاني اللي هي من الآية 4 إلى 5 و 8 إلى 9. طبعا أخوتي المستمعين، محبة الله عميقة ملهاش قرار، ونعمته ملهاش حد، لكن علينا نحن أول شيء نحط أنفسنا على نعمة الله، فحيحرك أنفسنا من الموت الروحي ويعطينا الهدية متاع اللي خلاص المجاني الكامل. فليش ما تجوش خوت المستمعين لله وحاطين خطاياكم قدامكم وتعزقوا الأمل بتاعكم ورجاكم على النعمة الغنية، فتحصل على غفران الله وتحصلوا بالتالي على الحياة الأبدية. خوت المستمعين، ركزوا على كلامنا اليوم في الحلقة هذه وتفكروا كويس، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة العاشرة.

مرحبتين بكم خوتم المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء والحاجات الثانية اللي هي مش مألوفة عندهم، وبسبب أن نوضح حقائق كان يبي صاحب المثل اللي هو المسيح يوصلها لهم. والمسيح استخدم في الأمثال الواجدة اللي ذكرها الأمثال كوسيلة باش يوضح بها الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء به لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي وحلقة الماضية على مثل الزارع اللي رمى البذور وأن البذور بروحها نمت، وهذا الشيء أو المثل هذا يبين لنا ويشير لنا أن بشارة الخلاص المفرحة لا بد أن تنتشر في العالم كله، وأن ملكوت

ثمن أو أجر نتيجة التعب متاعها، وكل منا يبي أن يتحصل على مكافأة معينة نتيجة الجهد اللي داره أو المشروع اللي كمله. ولما يتحصل الإنسان عليه الأجر

0: أخوتي المستمعين، كيف ما وقفنا قبل الفاصل في المثل اللي ورد في إنجيل متى، وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني يريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي. أم عينك شريرة؟
1: الإيمان هو
0: أثمن
1: شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ.
0: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ.
0: واللي في قبل الفاصل كلها وردت في إنجيل متى،
1: إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده.
0: هذا اللي حنجاوبه عليه من خلال ملاحظات اللي احنا ذكرها توا.
1: والإيمان يكرم الله، والله بدوره
0: إن
1: يكرم
0: العمل أو صاحب الرزق أعطى كل العمال اللي
1: الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيد،
0: دينار واحد،
1: ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط.
0: ساعة واحدة، يعني شوفوا أنتوا اللي قال المسيح في المثل:
1: أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط.
0: ساعة واحدة لكن خذوا نفس السعر. وهذا يؤكد أن نعمة الله أو هدية
1: الإيمان هو منهج
0: الله هي وحدة
1: في حياة ترضي الله فقط
0: متساوية،
1: ولا تعمل حسابا للناس
0: أيا
1: كانت هويتهم
0: وآخر في ملكوت الله، لأن الناس كلهم متساوين في الأجر.
1: الإيمان
0: طبعا
1: هو خطة الله في حياة كل قديس. أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض.
0: من العمال هذوما في كيف ما شفناها في المثل، أو التدمر هذا على رب العمل يرجع للطبيعة البشرية اللي تفرق بين إنسان وإنسان آخر.
1: الإيمان يضع في
0: حسب المنطق البشري الكلام هذا صح، يعني كيف واحد يشتغل النهار كله تعطيه دينار وواحد يشتغل ساعة واحدة تعطيه دينار؟
1: الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى
0: الناس، يعني يحسبوا أنهم في مرتبة أحسن
1: جانبا كل حسابات
0: البشر،
1: ولا يرى إلا الله
0: أعظم من الآخرين لأنهم قعدوا وقت واجد أطول في خدمة المسيح.
1: الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم،
0: ما تحسبش أو ما تعملش حسب المنطق هذا البشري. الملاحظة الثالثة إن اللي يختبر خلاص الله في اللحظات الأخيرة من حياته حيتحصل على عطية نعمة الله حتى هو نفسه اللي حصل عليها أو تحصل عليها الناس الأخرين من قبله، لأن ما فيش حد يستحق الغفران على الخطايا بتاعه والحياة الأبدية، لكن كل الناس عندهم أو هم بحاجة لنعمة الله نفسها اللي تقبلهم وتغسل ذنوبهم وتهبهم الحياة الأبدية. كيف هنا نفسره بالنسبة للمنطق البشري؟ قلنا أن حسب منطق البشري الجسمة هذه غلط ومزبوطة هي صح، لكن حسب المنطق الروحي أو القسمة الإلهية، إنسان جاءت بشارة الإنجيل هو عمر 20 سنة وآمن وضمن اسمه في كتاب الحياة، خلاص جت الدينونة أو جايوا بالحساب، طبعا استلموا الملائكة خذوه حطوه في مكان الحياة الأبدية أو في السماء الثالثة كما قلنا بعض الحلقات الماضية. إنسان ثاني ما وصلتش البشارة، الله غالب، ما فيش حد بشرة، ما فيش حد حكالة، قبل ما يموت بثلاثة أيام جاء واحد بشرة زاره هيك حكالة على المسيح على بشارة الخلاص، آمن. فهو آمن يعني في اللحظات الأخيرة، يعني 3 أيام ماشيين يعني آمن. وطبعا نعمة الله إنه حيتخلص من ذنوبه، حيتطهر، حيكون مولود روحيا من جديد وضمن اسمه في كتاب الحياة، وهذا اللي حيصير. طبعا إذا أنت آمنت لك 60 سنة وآمنت لك 3 أيام ما فيش فرق، الإيمان هو الإيمان، لأن هذه هذا منطق إلهي. المنطق الإلهي يختلف عن منطقنا إحنا البشر، زي ما بنقوله في مثل ثاني، واحد راجل عنده ولدين، لما تجي أنت الولدين هذوما واحد أصغر من الثاني أو ممكن توأم هما اثنين مش مشكلة، لكن واحد منهم ولده والثاني ولده، لما بيعاملهم عاملهم عياله نفس الشيء، مش عاملهم لأنك أنت كبير ولا أنت صغير، هذا أنت تأكل أكثر والله، يعني هذا قصدي الأجر، إنه حيشري لهم في العيد، هذا يشري له دبش في العيد ويعطيه أحسن وكال والثاني يعني ما يدير له شيء حيكون غير عادل. الشيء الثاني إن عيالك كذوما واحد بار واحد شرير. طبعا أنت بالفطرة من غير أي تفكير هيك وخلاص بالفطرة حتكون مبسوط من البار. فالابن الشرير طبعا حيكون الأب زعلان منه ومش راضي عليه. لكن شوفوا أنتوا سبحان الله هذا أحسن يعني مثل ممكن نشبوه لله، مع أن نحن البشر قاصرين أن نتشبه بالإله، لكن لأن نحن صورة منه. شوفوا الأب عنده عيال اثنين، واحد طيب وواحد شرير كما قلنا، يحب الطيب لكن مش راضي وزعلان من الشرير. وإذا الشرير هذا مثلا مسكه مرة واخذ مخدرات أو داير حاجة غلط حيضربه، حيضربه عاقبة. لكن في نقطة، الأب تلقاه ديما في قلبه يتمنى أن ولده يقعد طيب باش يفتخر به لأنه يحبه. الله نفس الحكاية، الإنسان أغواه الشيطان، دار الخطيئة، يدير في شر. وإذا الإنسان طلقت عليه صراحة وما درت لاش موازينه يا ما نشوفه. نحن نشوفه أنتو يعني أحسن مثل في حياتنا اليومية. لو ما فيش قوانين وفي بوليس الشرطة ومحكمة وكيل نيابة، وإذا تطلع في الشارع معك سلاح تخوف الناس، لو ما فيش قوة أمنية تمسكك من وذنك تحطك في الحبس، كان الناس قتلوا بعضها في خلال يومين، ممكن بلادنا كلها تفنى. وهذا ممكن حاجات نشوفين يوميا قدامنا لما يصير انفلات أمني كيف يصير. فالله يحب أولاده كلهم البرين والشريرين، ولذلك هو الله بالروح القدس أو روح الله القدوس يحاول أنه يدخل لقلب الشرير أو يدخل لقلب الطيب يزيده إيمان وبر وصلاح، ويدخل لقلب الشرير ويوقف الشر عنده ويغير حياته باش تغير إلى حياة البر والصلاح. طبعا مثال ثاني عندنا اللي هو مثل اللص المصلوب اللي انصلب مع المسيح. لو قرينا الأناجيل لحادث أو لما صار صلبوا المسيح، صلبوا معه اثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، كانوا سراقين. هذه إهانة المسيح ينصلب مع سراقين. هذه أكبر مثال على الشيء هذا. اللص هذا اللي تاب وهو عتبة الموت معلق على الصليب، يعني شوية ساعات يوم يومين إذا طول حيموت. حكى مع المسيح تاب وآمن، وهو هذا اللص هذا هو اللي قال للمسيح لما كان معلق جنبه على الصليب، قال له قال للمسيح، طبعا اللص يتكلم، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لاحظوا كويس الآية هذه الموجودة في لوقا في الإصحاح 23. أولا اذكرني، طلب مش أمر، طلب مني لو سمحت يا رب، نداه يا رب، اعترف بي، اعترف بالمسيح، متى جئت ملكوتك، اعترف برسالة المسيح، إن المسيح هيجي في ملكوتك. يعني آمن وقبل البشارة. فقال له يسوع المسيح الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. شيء غير عادي يحدث. آمن على طول، جاوب المسيح قال له الحق نقول لك اليوم حتكون معي في الفردوس. لأن المسيح لما حيموت طبعا في شيء اسمه الفردوس، هذا شيء مؤقت الفردوس يعتبر، لأن الشيء الدائم والأبدي اللي حيدوم في العالم هذا والكون اللي احنا عايشين فيه هو السماء الثالثة. طبعا بعدين الله أعلم كيف حتكون الصورة، لكن الأرض هذه حنحقوها يعني حتتدمر قدام عيوننا يوم القيامة. واللي حيفضل ويكون منور بتسبيح اللي هو السماء الثالثة، وين موجود عرش الله والمسيح على يمينه، والمؤمنين كلهم من غير استثناء حيكونوا حوالين أو جنب المسيح، لأنه هو حيكون بمرتبة الكاهن الأعظم لهم، وهم ينجدوا في حمد وتسبيح ليل ونهار للإله الآب. طبعا في ترتيب وفي مكانات، يعني في الصف الأول والثاني في الحاجات هذه، لأن في ناس معينة، في أنبياء وفي كذا، وفي ناس صابرين، وفي ناس كيف بولس يا ما داروا فيه، وفي اللي حرقوه في الزيت، من المؤمنين، وفي اللي رجموه، وفي اللي شنقوه، في اللي قلت له عيالها
2: يبدا بطلب يعني صغير اولا ثم اتبعه يعني بالاكبر.
0: بالضبط، مش الاعمال الايمان بس، لا حتى المراتب
2: طلب
0: يعني
2: الباحثون من مجموعتين من اصحاب البيوت وضع لوحه كبيره على مداخل بيوتهم
0: لما هو مات خلاص اندفن، مات سبيل الوطن. لكن
2: استجابه المجموعه الاولى بنسبه 17%
0: زوجته،
2: بينما المجموعه الثانيه استجاب
0: 76%
2: منها لهذا الطلب،
0: أو يمشي مكان عام باش يقضوا مصلحة. لما
2: المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وحفظ السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته،
0: طبعا هذه
2: تفاعل مع الطلب بشكل أفضل.
0: هذه حاجة كبيرة، وين هذه يعني؟ هذا فجزاء
2: في المبيعات. أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق
0: الشيء اللي
2: أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها
0: صاحب
2: أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة.
0: طبعا كفاهم نفسهم كفى، لأنهم
2: لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
0: حتى تشمل كل الناس، حتى أكثر الناس شر واعتاهم في الخطية، وإن كل إنسان مهما كانت خطايا متاعه عظيمة فالله مستعد إن يرحمه ويهبه خلاص. يعني لو جبنا واحد مجرم قاتل زاني، ما فيش إجرام ما درش في العالم، لكن تاب وقبل المسيح خلاص امتسح كل الماضي الإجرام متاعه، وصار في نظر الله ولاد من أولاده، والله يقبله في أي لحظة هذه الأخيرة اللي هي جاه فيها. ولهذا قال المسيح إن الآخرين سيكونون أولين، والأولين سينظر إليهم كالآخرين. أخوتي المستمعين، ننتقل في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، من خلال كلامنا في الأمثال قبل الفاصل الموسيقي، أكيد الكلام ران في عقولنا وفي حساسنا وقلوبنا يعني. فالشعور شنو عندك الآن أخي وأختي المستمعين؟ تو أنتوا تشعروا بثقل الخطايا متاحكم الواجدة؟ وإذا كنتوا تظنوا أن الفرصة فاتت بسبب العمر متاحكم، ممكن اللي يسمع فيه توا راجل كبير في السن أو امرأة عجوز. المثل هذا طبعا اللي قصة أو حكاه المخلص المسيح يأكدنا الفرصة ما فاتت حتى وأن نعمة

0: هزلنا المسيح من السماء، وهو الكلمة الأزلية للغاية هذه بالذات، أو للسبب هذا بالذات. إيش يعلن نعمة الله محتى لنا نحن البشر الخطيئ؟ ولهذا السبب مات المسيح على الصليب، بيش يكفر عليه ذنوبنا، وبيش يهبنا نعمة الله العميقة ويبين لنا محبة الله العظيمة. فمهما كانت خطاياكم الكبيرة أو ثقيلة، فإذا أمنت بموت المسيح الكفاري بدالكم على الصليب، فالله حيغفر ذنوبكم كلها ويخليكم ناس، أو يخليك إنسان جديد بكل معنى الكلمة، وتصبح من أولاد الله، وتستحق بالتالي اللي هو الحياة الأبدية. فهل في نعمة أعظم من النعمة هذه؟ لهذا الرسول بولس اللي هو من أوائل الرسل في المسيحية، واللي نشر الإيمان المسيحي في دول كبيرة من العالم، كتب: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، يعني هدية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هذه رسالة بولس لكنيسة أفسس، الإصحاح الثاني، اللي هي من الآية 4 إلى 5 و 8 إلى 9. طبعا أخوتي المستمعين، محبة الله عميقة ملهاش قرار، ونعمته ملهاش حد، لكن علينا نحن أول شيء نحط أنفسنا على نعمة
1: إزاي
0: الله.
1: إزاي تتعامل مع الناس اللي كده؟ أول حاجة ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجي لك منه ريح سيبه واستريح. لو أنت مضطر والأمر صعب، يبقى لازم تكون جاهز، رد إيجابي
0: الكامل.
1: فليش
0: ما تجيوش خطوة المسلمين لله،
1: قول له بكرة ربنا عنده كتير، الشمس طالعة، النهاردة يوم جميل، المهم رد إيجابي،
0: وتعزبوا الأمل بتاعكم ورجاكم على نعمة غنية،
1: بس جرعة النكد كانت أكتر من إيجابيتك بكتير. هو دواء تحطها تقعد في السنين تشتعب أي حاجة، والشخص التاني إن شاء الله يجي فرقة حصب الله وهاتك يا دموع، أنت زي الفوق الحياة بالنسبة لك زبد الفوق،
0: ابعد عن النفق
1: اشتري بي.
2: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 3 1 6 14.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم، كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي، لكن للأسف ما كانش عندي أولاد وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل، لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه، وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها، كمان هي سر للجذب.

0: بعملها بعمل عدة علبة للثلاجة وعلبة للفريز، بحيث لما تخلص دي اسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، ادي الفلفل الحامي والبصل الاحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج؟
0: لا طبعا،
1: ما انت من بدري بتسمعني، ما فيش تعمل اكل. يلا غير المحطة. خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: la vie.
1: You're now listening to C'est la vie radio.
2: صديقي إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي
3: في شوق أنا امرأة.
2: وجوع وعطش
3: ودلوقتي هتكون معانا شخصية
2: وأن تنزع
3: الحلقة
2: كل برقع
3: تعالي
2: ومانع
3: نسمع وهي بتتكلم عن نفسها
2: له. وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود، دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل. وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به
3: وبسمع كلامه،
2: ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة.
3: كنت
2: نعم
3: دايما سند لي،
2: قد تحمل الناية الحزينة تارة أو كثارة الفرح تارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب كونوا شاكرين كل حين.
3: ربنا
2: افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا
3: وعشان كده
2: افرحوا.
3: أنا النهاردة جاي عشان أشهد إن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعصر علينا أمر.
2: ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا
3: مطيعة
2: ولا رقيب.
3: بتحب وتحترم
2: ثم تفتح
3: جزها
2: بابك
3: وبيتها
2: وتواجه العالم ويسوع
3: عندها احتياج كبير لأنها
2: عش يومك
3: أم
2: في روح ما أعلنه لك الله
3: وانتظرت.
2: وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به.
3: وعشان كده
2: عزيزي
3: ربنا عوضها.
2: ترى هل وجدت كارتا منه يقول لك فيه
3: وقت ما جالها
2: حضرت ولم أجد؟
3: ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.
2: هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.
4: تشرب شاي بالياسمين؟
5: ما بشربش وأنا بشتغل.
4: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من إنتاج مصانعنا، إيه رأيك؟
5: أنا ما بشربش وأنا بشتغل.
4: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
5: مرجمبي، أنا وأنا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
6: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: واهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا اتعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين ان لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر ازواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث امور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح ان انا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية ازاي كمان اصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان اسرتي. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ريديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن زكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclb.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك أنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو إننا مش معانا أي سلاح، والسبب في إننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله. هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو كلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي الثانية، بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف. ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانة العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما لخص الكلام ده. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي. قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث؟ النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي. هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة. يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا. اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو أني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف أن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي كل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا به محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيكي الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا أنا عايز أقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وأنا كنت متردد أقولها ولا لأ، لكن أنا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما أنت شايف إن فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين في عشاء تاني هنا. وانا بخمن علشان اوضح الموضوع بشكل اكبر من كده، اما انك تشارك في عشاء عرس الخروف او على الاقل تبقى انت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الابيض. زي ما انت شايف احنا عندنا رداء البر اللي اخدناه على حساب يسوع واحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع. عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع، هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي، لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش أن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك أنك تلبس رداء، رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش. أنا بساعدك أنك تسمع وبساعدك أنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا أن فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي. زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس. أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
0: يا صديقي، عايزين نشجعك أنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى أن ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة أنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

فتضل دبش ملون، دبش سمح غالي ومزخرف، دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع أخوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وافعالهم الشينة. فلما حكى لباهتا علي يديرو خوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمو في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوه خوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، وعراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيكي وبس، مرة أخرى حكالهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشوا خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي يقول احلام كويس، هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونوروه في اي مكان ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش، حرام عليك ما تقتلوش، يسدنا زقوف البير هذا. خوه الكبير كان يبي ينقذ من يدين خوتة التنين، فكر انه يعزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوتة سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قمزوا ياكلوا مع بعضهم ولا كان شي صار.

وهم جنازين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر، ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة، فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راه اخونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش شي، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوه لهم بعشرين قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان اخوته باعوه للتجار، فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حرده توش نقول الباطي، ومشاروا بين وشرطت بشا من الزعل. وعشان خوته يمشوا المقلب على باتهم خذوا دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واغتصوا الدبش في دمه. ولما رد

الباتهم وروا الدبش اللي عليه الدم وقالوا له نحن اللي جينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقة وقال ولدي هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله. يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من أي حد ثاني. وشرط دبشة ولبس دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوتة، وغادي باعوه لرئيس الحرس نتاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكن كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معاه يقوي في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان به وواثق فيه، وخلاه يصرف في كل شيء في حوشه، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشه كيف ما كان يوسف يعرف ويتصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها، لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك، بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء، يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جراه وهرب منها وسيب سريتها في يدها. ولما رت إنه سيب سريتها في يدها وهرب برا الحوش طق عقلها، وتمت تتعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريتا عندي. وشوفوا هذه سوريتا. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سوريت يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوته باعوا للتجار اللي شالوه لمصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطيفار كيف كان عايش وكيف كان فوطيفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطيفار واتهماته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا عليه عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم على كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are so glad you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City.
2: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
1: And I want to begin today by telling you about something somebody said.
2: أود أنني أبدأ حديثي اليوم إليكم بشيء ما قاله أحدهم.
1: That there is a Babylonian revival going on across North America and Europe and most of the world.
2: قال هناك انتعاش بابلي متواصل يجتاح أمريكا الشمالية وأوروبا ومعظم العالم.
1: What is a Babylonian revival, you ask?
2: وقد تسأل وماذا تقصد بالانتعاش البابلي؟
1: It is fortune telling.
2: إنه العرافة أو قراءة البخت.
1: It is the occult.
2: السحر والتنجيم.
1: It is tarot card reading.
2: قراءة ورق اللعب.
1: It is astrology.
2: علم التنجيم.
1: It is horoscope.
2: البروج لكشف الطوالع.
1: All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis.
2: كل هذه الألوان الحديثة من الخبل والجنون هي قديمة قدم الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين.
1: For those of you joining us for the first time, we are in the middle of a series of broadcasts I call The Garden versus the City.
2: إلى أولئك الذين يصغون إلينا للمرة الأولى، نحن في وسط سلسلة من الرسائل الإذاعية أسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
1: It is the garden of God versus the city of man.
2: إنها جنة الله بالمقارنة مع مدينة الإنسان.
1: In today's broadcast, we will be looking at Genesis chapter 11, verses 1 to 9.
2: وفي حلقة اليوم سنتأمل ما جاء في سفر التكوين الأصحاح الحادي عشر من العدد الأول إلى العدد التاسع.
1: There is nothing new about the occult, as I said before.
2: لا يوجد شيء جديد عن السحر والتنجيم كما ذكرت من قبل.
1: I'm going to explain this in a minute.
2: وسأشرح هذا في دقيقة واحدة.
1: But let me tell you what is new about this modern popularity of the occult.
2: ولكن دعني أذكر لك ما هو الجديد بشأن هذا الاهتمام الشعبي الحديث بالسحر والتنجيم.
1: These occult practices are being revived in Europe and America.
2: هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم انتعشت في أوروبا وأمريكا.
1: These occult practices were not generally known to these parts of the world.
2: هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم لم تكن معروفة بصفة عامة في تلك الأماكن من العالم.
1: They were known in India and other countries.
2: كانت معروفة في الهند وفي أقطار أخرى.
1: But in the United States alone, there are estimated to be 50 million believers in astrology.
2: ولكن في الولايات المتحدة وحدها يقدر اليوم عدد المؤمنين بعلم التنجيم بحوالي 50 مليون إنسان.
1: There are over 200,000 part-time psychic and fortune tellers.
2: وهناك أكثر من 200 ألف شخص يعملون جزءا من الوقت كعرافين أو يزعمون أنهم وسطاء بين العالم الأرضي وعالم الأرواح.
1: There are over 20,000 full-time psychic and fortune tellers.
2: وهناك أكثر من 20,000 شخص يعملون كل الوقت في العرافة أو الوساطة بين العالم الأرضي وعالم الأرواح.
1: There are more than 2,000 newspapers across the United States that run a daily horoscope column.
2: وهناك أكثر من 2,000 صحيفة عبر الولايات المتحدة تنشر كل يوم عمودا خاصا للبروج وكشف الطوالع.
1: And it is not limited to the United States.
2: والأمر ليس قاصرا على الولايات المتحدة.
1: This epidemic is worldwide.
2: هذا الوباء شائع في جميع أنحاء العالم.
1: And it has been growing in size for many years.
2: ويتسع في حجمه لسنوات كثيرة.
1: In fact, Adolf Hitler was known to be a great believer in astrology and the lining of the stars.
2: وفي الحقيقة كان أدولف هتلر معروفا أنه واحد من أكبر المؤمنين بعلم التنجيم وتشكيل الكواكب.
1: He sought the counsel of astrologers in everything he did.
2: كان يستطلع مشورة المنجمين في كل شيء كان يفعله.
1: He asked them where he should go and whom he should meet.
2: فكان يسألهم أين يذهب ومن يقابل.
1: One day toward the end of his miserable life,
2: وفي يوم ما عند اقتراب نهاية حياته التعسة البائسة,
1: he became very obsessed with death.
2: استبدت به هواجس الموت وأصبح قلقا جدا بشأنه.
1: In this series of broadcasts, we have been contrasting the garden of God with the city of man.
2: في هذه الحلقات من هذه السلسلة نحن نقارن بين جنة الله ومدينة الإنسان.
1: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its beauty.
2: الله قصد لوكلائه أن يعيشوا في الجنة بكل ما كان فيها من جمال.
1: God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision.
2: الله قصد لآدم وحواء أن يعيشا في جنة بكل ما كان فيها من إمكانيات ووسائل الراحة.
1: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its protection.
2: الله قصد لوكلائه أن يعيشوا في جنة بكل ما كان فيها من حماية.
1: Yet man chose to build the city.
2: ومع ذلك اختار الإنسان أن يبني مدينة.
1: We have looked at the city of man with all of its rootlessness.
2: تأملنا مدينة الإنسان بكل ما فيها من انعدام الجذور وفقدان الاستقرار.
1: The city of man is filled with loneliness.
2: مدينة الإنسان مليئة بالتوحد والإحساس بالوحشة.
1: The city of man, which is filled with artificiality.
2: مدينة الإنسان المليئة بالتزييف.
1: The city of man that is filled with arrogance and pride.
2: مدينة الإنسان المليئة بالاستعلاء والكبرياء.
1: In our last broadcast, we concluded by stating how God righteously judged the city of man.
2: وفي حلقتنا الماضية اختتمنا حديثنا بتقرير أن الله حكم على مدينة الإنسان حكما عادلا.
1: By sending the flood to cover the earth.
2: بأن أرسل الطوفان ليغطي الأرض.
1: The Lord used Noah to warn the people of the earth.
2: واستخدم الرب نوحا ليحذر أهل الأرض.
1: But they did not listen.
2: ولكنهم لم ينصتوا.
1: And everyone but Noah's family was destroyed in that great flood.
2: وهلك الجميع في ذلك الطوفان العظيم ما عدا عائلة نوح.
1: After the flood, Noah's children populated the earth once more.
2: وبعد الطوفان زود أولاد نوح الأرض بالسكان مرة أخرى.
1: Noah had three sons.
2: وكان لنوح ثلاثة أبناء.
1: Shem, Ham, and Japheth.
2: سام وحام ويافث.
1: Ham sinned against his father and ridiculed his father.
2: حام أخطأ ضد أبيه وسخر من أبيه.
1: And he received the curse.
2: ونال اللعنة.
1: That curse was transferred to his descendants.
2: وانتقلت هذه اللعنة إلى سلالته.
1: Shem, on the other hand, honored his father.
2: من الناحية الأخرى أكرم سام أباه.
1: So he and his descendants received a blessing.
2: فنال هو وسلالته البركة.
1: Make no mistake about it. God blesses you when you love your parents.
2: لا تفوتك هذه الحقيقة. الله سيباركك عندما تحب والديك.
1: Abraham was a descendant of Shem.
2: كان إبراهيم سليل سام.
1: But Canaan was the descendant of Ham.
2: ولكن كنعان كان سليل حام.
1: One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers.
2: وكان واحد من سلالة حام اسمه نمرود. هذا سخر من لعنة الله على أجداده.
1: Let us look at the scripture in Genesis 11, 1-9.
2: دعنا نتأمل كلمة الله في سفر تكوين الأصحاح 11 من العدد الأول إلى العدد التاسع. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض.
1: I can use my imagination about this man Nimrod.
2: أستطيع أن أستخدم خيالي فيما يتعلق بهذا الرجل نمرود.
1: I can imagine him to be saying.
2: أستطيع أن أتصوره يقول:
1: God said what?
2: ماذا قال الله؟
1: We are going to be slaves to the descendants of Shem.
2: أسنكون عبيدا لسلالة سام؟
1: What kind of God is this?
2: أي إله هذا؟
1: I'm going to show him who is what.
2: سأريه من هو.
1: Instead of recognizing his ancestors' sin.
2: وبدلا من أن يعترف بخطية أسلافه.
1: Instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord.
2: وبدلا من التوبة والاتجاه إلى الرب ليجد نعمة في عيني الرب.
1: Nimrod wanted to defy God and God's plan.
2: أراد نمرود أن يتحدى الله وخطة الله.
1: Nimrod wanted to prove that he was not in need of God.
2: أراد نمرود أن يبرهن أنه لم يكن في حاجة إلى الله.
1: Nimrod wanted to build a civilization to oppose God.
2: أراد نمرود أن يبني مدنية تعارض الله.
1: People who refuse to believe in Jesus Christ are under God's judgment.
2: الناس الذين يرفضون الإيمان بيسوع المسيح هم تحت دينونة الله.
1: And anyone who refuses to deal with the cause of that judgment,
2: وكل من يرفض التعامل مع سبب تلك الدينونة,
1: is in rebellion.
2: هم في حالة عصيان وتمرد.
1: There are people who are under curse who refuse to come to God for freedom from that curse.
2: هناك أناس تحت اللعنة وهم يرفضون أن يأتوا إلى الله لينالوا الحرية من تلك اللعنة.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because that requires their submission to God.
2: لأن هذا يتطلب خضوعهم لله.
1: Every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin.
2: كل وباء وكل مرض معروف للبشر هو نتيجة الخطية الأصلية.
1: Every pain and every heartache in the world is the result of the original sin.
2: كل ألم وكل وجع في القلب في العالم هو نتيجة الخطية الأصلية.
1: Every sin and consequence of sin is the result of the fall of man.
2: كل خطية وكل عواقب الخطية هي نتيجة لسقوط الإنسان.
1: And today, 2,000 years after Christ was born,
2: واليوم وبعد مرور 2000 عام على ميلاد المسيح.
1: Today, 2,000 years after Christ's provision for salvation.
2: اليوم بعد مرور 2000 عام على تدبير المسيح للخلاص.
1: Today, after Christ's provision of victory.
2: اليوم بعد تدبير المسيح للانتصار.
1: Those who refuse to submit to him are defying God.
2: أولئك الذين يرفضون الخضوع له يتحدون الله.
1: Look at the way we deal with the curse of sin.
2: دعنا نتأمل الطريقة التي نتعامل بها مع لعنة الخطية.
1: If there is a new virus in the universe,
2: إذا كان هناك فيروس جديد في الكون,
1: we say, oh, we can eliminate it.
2: نحن نقول إننا نستطيع إبادته والقضاء عليه.
1: If there is an incurable disease,
2: إذا كان هناك وباء يستعصي على الشفاء,
1: we say, oh, we will cure that.
2: نحن نقول إننا نستطيع أن نعالجه.
1: We brag saying, give us enough money, give us enough time and technology, and we can do anything.
2: ونحن نتفاخر ونتبجح بالقول أعطنا المال الكافي والوقت والتكنولوجيا ونحن نستطيع أن نعمل أي شيء.
1: We don't need God. We have technology.
2: نحن لا نحتاج إلى الله طالما أن لدينا التكنولوجيا.
1: We don't need God. We have science.
2: نحن لا نحتاج إلى الله طالما أن لدينا العلم.
1: We don't need God. We have supercomputers.
2: نحن لا نحتاج إلى الله لدينا كمبيوترات فائقة ومتقدمة.
1: We don't need God. We have our ingenuity and talents.
2: نحن لا نحتاج إلى الله فلدينا براعتنا وعبقريتنا ووزناتنا.
1: You don't have to be a great Bible scholar to understand that God cannot be defied.
2: أنت لا تضطر أن تكون عالما عظيما في الكتاب المقدس لتفهم أن الله لا يمكن أن يشمخ عليه أو يتحدى.
1: God's judgment cannot be defied.
2: قضاء الله لا يمكن أن يتحدى.
1: God's decrees cannot be defied.
2: قوانين وأحكام الله لا يمكن أن تتحدى.
1: There is only one way to escape the curse of sin.
2: هناك طريق واحد للهروب من لعنة الخطية.
1: And that is by coming to the only one who took the curse upon himself.
2: وهو أن تأتي إلى الشخص الوحيد الذي حمل اللعنة على نفسه.
1: That is why Jesus is given the name above every name.
2: ولهذا أعطي يسوع اسما فوق كل اسم.
1: And that is why at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that he is Lord.
2: ولهذا ينبغي أن تجثو باسم يسوع كل ركبة وأن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he took a curse upon himself that did not belong to him.
2: لأنه حمل على نفسه لعنة لم تكن تتعلق به.
1: It was your curse and it was my curse that he took upon himself.
2: حمل هو على نفسه لعنتك أنت ولعنتي أنا.
1: Now let's go back to Nimrod.
2: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى نمرود.
1: Nimrod wanted to build a civilization.
2: أراد نمرود أن يبني مدنية.
1: Nimrod wanted to make God obsolete.
2: أراد نمرود أن يجعل الله مهجورا وكأنه مات.
1: Ultimately, Nimrod wanted his civilization to oppose God.
2: وهدف نمرود النهائي هو أن يجعل مدنيته تعارض الله.
1: That civilization we call Babylon or the Tower of Babel.
2: تلك المدنية نسميها المدنية البابلية أو برج بابل.
1: Today I want to tell you why Babylon has always occupied a significant place in the Bible.
2: واليوم أود أن أخبرك لماذا احتلت بابل دائما مكانا ذا مغزى ومعنى خاص في الكتاب المقدس.
1: From the beginning of Genesis 11 all the way to the book of Revelation.
2: من بداية الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين وعبر الكتاب حتى سفر الرؤيا.
1: Babylon is a symbol of living at enmity with God.
2: بابل هي رمز الحياة في عداوة مع الله.
1: Babylon is a symbol of following false gods.
2: بابل هي رمز اتباع الآلهة المزيفة.
1: Babylon is a symbol of abomination of earthly cities.
2: بابل هي رمز المدن الأرضية البغيضة.
1: How did Babylon get that dubious reputation?
2: كيف لحقت ببابل هذه السمعة المريبة؟
1: It all began here in Genesis 11 when Nimrod and the inhabitants of Babylon said to themselves.
2: بدأت القصة كلها هنا في الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عندما قال نمرود وسكان بابل ما يأتي.
1: Let's come and build a city with a tower to reach heaven.
2: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء.
1: And with this building project, the formal and well-organized opposition to God among humanity began.
2: وبمشروع البناء هذا بدأت أول معارضة إنسانية رسمية ومنظمة تنظيما جيدا ضد الله.
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: there are three important things you must remember about the people of Babylon.
2: هناك ثلاثة أشياء مهمة ينبغي أن تتذكروها عن أهل بابل.
1: One,
2: أولا,
1: they had a vision for a city without God.
2: كانت لديهم رؤية لمدينة بدون الله.
1: Two,
2: ثانيا,
1: they had a vision for stealing God's glory.
2: كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
1: Three,
2: ثالثا,
1: they had a vision for the religion of self-worship.
2: كانت لهم رؤية لديانة عبادة الذات.
1: Let's look first at this vision for a city without God.
2: دعنا نتأمل أولا هذه الرؤية عن مدينة بدون الله.
1: Nimrod wanted to build a great empire with a religious system.
2: أراد نمرود أن يبني إمبراطورية عظيمة لها نظام ديني.
1: That is, he wanted a system in opposition to God of heaven and earth.
2: معنى هذا أنه أراد نظاما معارضا لإله السماء والأرض.
1: In a deliberate act, the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God.
2: بعمل متعمد المواطنون في بابل اختاروا أن يرفضوا معرفة الإله الحقيقي.
1: And when people reject the true God,
2: وعندما يرفض الناس الإله الحقيقي,
1: like it or not, they will embrace false gods.
2: فإنهم أرادوا أو لم يريدوا سيعتنقون الآلهة المزيفة.
1: Whether they acknowledge it or not,
2: سواء اعترفوا بذلك أم لا,
1: when people reject the true God,
2: عندما يرفض الناس الإله الحقيقي,
1: they will worship other objects.
2: فإنهم سيعبدون أشياء أخرى.
1: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
2: ويتحدث الكتاب المقدس عن السر الغامض لبابل.
1: And I want to tell you all about this mystery.
2: وسوف أخبرك عن كل ما يتعلق بهذا السر الغامض.
1: And that is why I want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of Babylon.
2: وهذا ما يجعلني أرجو أنك تستمع إلينا في المرة القادمة عندما أخبرك عن هذا السر الغامض.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته.
1: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
2: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
3: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
4: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
0: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
1: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
2: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
4: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
0: ماذا تقصدين يا مي؟
3: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
0: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميرتي؟
4: بدأ يسخر مني.
1: هو لا يسخر بل يسأل.
4: ولو طلبت منه القمر؟
0: ألقي عليه حبلا وأجذبه لك.
2: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
0: الله خلق العالم ليمارس محبته.
3: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
4: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
1: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
2: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
0: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
2: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
3: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
4: لكنها ممارسة للمحبة.
0: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
2: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
1: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
4: ما أعظم الحب،
3: ما أعظم الله، الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيان يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية.

0: الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله.
1: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
2: وما الفرق؟
3: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
1: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به
3: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
1: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به
3: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
1: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
3: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
3: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
1: هذا حلول كامل داخل القلب
3: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا،
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قداسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: إلهي، أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء: يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من اخت ياسمين. القصة هذه تقول انه مرة من المرات شدتني تصويرة في الجريدة. هالتصويرة كانت الراجل قاعد يشرب في قهوة ويتفرج في الشجر والكراهب اللي كانوا طايرين، اي اللي طيرهم الريح، طيرهم اعصار قوي ضرب المدينة. على قد ما كان الطقسي خوف وعلى قد ما كان الخطر كبير، كان الراجل يحس بالامان، كان على وجهه الراحة. مشيت قرأت المقال وعرفت انه الراجل كان يتفرج في الاعصار من داخل اكثر الاماكن امانا في فلوريدا. هالمكان هو المركز الوطني للأعاصير في ميامي بفلوريدا. هالمبنى الكبير اللي تبني باش يواجه ويصمت قدام ريح توصل سرعتها 210 كيلومتر في الساعة. وعلى خاطر العواصف القوية تجي كل عام، بنوا هالمركز باش يكون مكان آمن للي يخدموا فيه واللي يراقبوا الطقس ويصدروا التعليمات والتحذيرات للناس. ووقت اللي يضطر الناس الاخرين يخليوا ديارهم ويهربوا لبلايس بعيدة على الأعصار، يقعدوا يخدموا في المركز ويبقوا فيه. وهذا اللي صار في التصويرة اللي شافتها أختنا. أين هذا اللي صار؟ قالت وقتها كي هبت الريح بالقوي في مدينة ميامي وكانت سرعتها تخوف، سرعة قوية برشا، نحت الشجر والديار وطيرت الكراهب وتسبت في كوارث. وقتها قالوا اللي قوة الريح وصلت ل 195 كيلومتر في الساعة. وقتها شي ما بقى في بلاستو، كل شي تدمر إلا مبنى واحد ما تأثرش، هو هالمكان اللي تصمم مخصوصي لهالظروف اللي كان في التصويرة. كان في وسط المبنى مطمئن وماهوش خايف الراجل، لكن اللي كانوا كيفه واللي معاه أكيد كانوا عدد قليل، كانوا يقارنوهم بالناس اللي في خطر يكونوا نسبة قليلة برشا. الجريدة هبطت هالتصويرة وكتبت عليها تعليق من لوطة ينجم يكون مثال لنا في حياتنا. كتبوا رجل هادئ يحتسي قدحا من الشاي وعواصف هوجاء تحتسي الناس والبيوت والأشجار. اللي خلاني نبهت في التصويرة تقول الأخت ونتشد لها هي الغزرة متاع الراحة والإطمئنان اللي مليت وجه الراجل في الداخل رغم العواصف الهيجة والمدمرة الكل شاي البرة. أعزائي المستمعين، هالحادثة ذكرتني في آية قريتها في أمثال 30-26 تحكي على نفس القصة وعندها نفس العبرة. تقول الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. العواصف تهب في حياتنا بصفة مفاجئة ما غير ما تعلمنا. فما زاد أعصار غضب الله بش يجي على كل العالم، بش يجي على قريب ومش بش يمنع منه كان الاحتماء في الرب يسوع المسيح وفي عمله الكفاري، عمله الكفاري الكامل على الصليب. فهل أنت يلي تسمع فيا توا محمي في المسيح؟ مسيح سخر الدهور. واللي يوضح هذا هي الآية في كورنثوس الأولى 10-4 واللي تقول لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترفيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم القس إكرام لمعي. كان في راهب بوذي، الديانة البوذية فيها تدريبات روحية كتيرة جدا عن الصمت أمام الإله وعن تنقية النفس وهكذا، وكان الراهب ده بيستقبل تلاميذ يعلمهم إزاي يشوفوا سر الإله اللي هو الإله بوذا، ويكون عندهم هذا الصفاء النفسي اللي موجود عند الراهب. فجاء تلميذ وقعد معاه الفترة اللي بيعمل فيها التدريب، لكن في نهاية التدريب مشي غاضب وقال للراهب: أنا ما عرفتش أي سر، وسر صفائك وسر هدوءك وسر علاقتك بالإله بوذا أنا ما تعلمتوش منك، وسابه مشي. المعلم سابه عدة أيام، وبعد كده راح التقى بيه وقال له: أنا عايز نتمشى مع بعض. فأخدوا وهم بيتمشوا مع بعض سمعوا طائر بيغني أغنية جميلة، فقال له: أنت سمعت الطائر؟ قال له: آه. قال له: شفت الشجرة اللي هو واقف عليها؟ قال له: آه. قال له: أنت لسه ما عرفتش السر؟ قال له: لا، ما عرفتش السر، وأنا مصمم أن أنا لازم أعرف السر منك إذا كنت حابب أنك تعلمهوني. قال له: أنت شفت الشجرة إزاي؟ زي كل مرة ولا مختلفة؟ قال له: زي كل مرة. طب وصوت الطائر؟ قال له: زي كل مرة. قال له: عمرك ما هتعرف السر إلا إذا كنت

في داخلك. لما الطفل بيشوف حاجة جديدة لأول مرة في حياته بيلتقي بالإله، وبالتالي لابد أن احنا نحتاج لدهشة الطفل هذه. أعتقد أن هذه الكلمات ذكرتكم بكلام الرب يسوع لما قال للتلاميذ: إن لم تعودوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يسوعنا بيقول لهم على دهشة الطفل، إن احنا مهما كبرنا في السن لو احنا عايزين علاقتنا بربنا تستمر لازم نكتشف هذه الدهشة كل يوم في حياتنا في علاقتنا بربنا، واحنا بننظر للناس اللي بنشوفهم كل يوم. فربنا مش عايزنا نرجع لبساطة الأطفال أو لجهل الأطفال أو لمحدودية الأطفال، لكن هو بيقصد بالذات أن احنا لا نفقد دهشة الطفولة عندما يرى شيئا جديدا. والله دايما بيكون جديد قدامنا ومتجدد دايما، فمحتاجنا دايما أن احنا ننظر إليه نظرة جديدة كل يوم. كنتم مع برنامج نظرة جديدة، كان معكم دكتور إكرام لمعي.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

صلاة راهب. أيها الآب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني، أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجازر رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين، أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ آلاف السنين وإلى الآن، أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قسرا وفي أوقات غير مناسبة ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع،
إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كله حزناً لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب، انت هنا الان.

مساء الفل أو صباح الخير على كل اللي بيسمعونا. معاكم وعلى مدار 13 حلقة أندرو جمال. هنكون بنتكلم عن الحب، يعني إيه حب وإيه اللي مش حب. هنعرف مع بعض مفهوم الحب، وطبعا واضح من اسم البرنامج إننا هنتكلم عن أحلى حاجة في الدنيا والحاجة الأكبر والأعظم بين كل القيم اللي ممكن حد يعيش بيها، الحب. تنويه صغير قبل ما نبدأ حلقتنا، برنامجنا عن الحب لكن بعيد تماما عن برنامج الأستاذ أسامة منير أنا والنجوم وهواك. هنتكلم معاكم عن الحب الحقيقي، ولأن حوالينا حاجات كتير غلط كانت سبب في تشويه القيمة دي، فاخترنا أننا نتكلم عنها عشان نحاول نظبط صورتها ونقدمها بالشكل المظبوط. هنروح فاصل صغير ونرجع نسمع يعني إيه حب. خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا دلوقتي بنسمع عن الحب، الحب اللي بجد. وطول حلقاتنا الـ13 هنكون بنوصف أصغر، أيوة بأكد، أصغر توصيف للحب نفسه وللي بيحب. تقدر من خلاله تقيم علاقتك، أنت بتحب بجد ولا لأ، وأنت كمان تقدري تعرفي إذا كنتي بتحبي بجد ولا لأ. كمان بفكركم إننا مش كل مرة هنقول إيه الحب، لكن مرات كتير هنقول إيه اللي مش حب. نبدأ معاكم أول حاجة وتعريف الحب. الحب يعني الصبر، يعني إن بالك يكون طويل، يعني إنك ما تتعصبش بسهولة من كلمة تتقلك. الحب يعني مش بالسهل تخسر حد وتقطع علاقتك بيه من كم مرة غلط فيك. الحب إنك تهدى شوية وما تندفعش لما يتغلط فيك، يعني عد من 1 لـ10 قبل ما ترد على حبيبك. الحب إنك ما تفقدش الأمل بسرعة في حبيبك ولا في نفسك، افتكر دايما إن في أمل. الحب هو طاقة فرص دايما مفتوحة مش بتنتهي، أنت بتقرر تقدمها كل مرة من غير ما تعد، يعني كل مرة كأنها أول مرة. الحب هو أنك تفضل تقدم حتى لو حبيبك بطل يعمل كده. الحب هو أنك تصبر حتى لو مصدوم في الظروف أو الأحوال أو الأشخاص. الحب هو فن الانتظار، انتظار الفرح وانتظار التغيير. الحب هو الأكلة الوحيدة اللي كل الناس بتجمع على حبها، تشبعهم وما بتخلصش. الحب هو قرار بتاخده عشان انت بتقدر اللي بتحبه، حتى لو مش ببدلك التقدير ده. الحب مواقف مش كلام وهدايا. الحب هو انك ما تفقدش الامل في حبيبك اللي مش قادر يكون احسن من كده، يعني اصبر من غير نهاية. الحب هو ان لو خسرت اخسر موقف مش بني ادم. الحب هو إنك ما تتوقعش الإساءة من حد، كل اللي معروف عنه إنه ما بيعرفش غير الإساءة. نقول كمان، يعني لو واحد أنت عارف إنه ما بيعملش حاجة غير الإساءة وإنت بتحبه، توقع منه حاجة كويسة. الحب مش سهل زي ما أنت فاكرة. الحب يا إما يكون بالشكل ده أو تختار إنك ترجع تفكر تاني أنت بتحب ولا لأ، وتفكري تاني أنت بتحبي ولا لا. هو ده الحب باختصار لو مقرر تحب. شكرا جدا عشان سمعتونا النهاردة، وبتمنى ان كل واحد وكل واحدة فيكم يكون عارف يعني ايه الحب، ويكون عارف هو بيحب بجد ولا لا. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب، كان معاكم أندرو جمال.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة العاشرة.

مرحبتين بكم خوتم المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء والحاجات الثانية اللي هي مش مألوفة عندهم، وبسبب أن نوضح حقائق كان يبي صاحب المثل اللي هو المسيح يوصلها لهم. والمسيح استخدم في الأمثال الواجدة اللي ذكرها الأمثال كوسيلة باش يوضح بها الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء به العالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي وحلقة الماضية على مثل الزارع اللي رمى البذور وأن البذور بروحها نمت، وهذا الشيء أو المثل هذا يبين لنا ويشير لنا أن بشارة الخلاص المفرحة لا بد أن تنتشر في العالم كله، وأن ملكوت الله حيمتد بواسطة عمل أو قوة الروح القدوس أو روح الله القدوس في قلوب الناس. خوتي المستمعين، كل واحد منا عنده رغبة أن يتحصل عليه ثمن أو أجر نتيجة التعب متاعها، وكل منا يبي أن يتحصل على مكافأة معينة نتيجة الجهد اللي داره أو المشروع اللي كمله. ولما يتحصل الإنسان عليه الأجر اللي هو ناتج على التعب متاعه والمكافأة يفرح وينبسط واجد. والموضوع هذا يقابلنا كل يوم في حياتنا، اللي يمس حياة كل واحد منا. تكلم المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي وارد في إنجيل متى في الإصحاح 20 اللي هو من آية 1 إلى 16، هو مثل طويل شوية لكن يفسر كلام المسيح تفسير يعني كبير. فيقول في الآية 1: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعله لكرمه.

لستم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا للكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتديا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الخامسة وأخذوا دينارا واحدا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين. أخوتي المستمعين، ننتقل توا لاستراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا المثل الوارد في إنجيل متى.

أخوتي المستمعين، كيف ما وقفنا قبل الفاصل في المثل اللي ورد في إنجيل متى وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني يريد أن أعطي هذا

خير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي، أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هنا علق المسيح وقال بعد المثل: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. طبعا الآيات هذه اللي قريناها توا واللي في قبل الفاصل كلها وردت في إنجيل متى إصحاح 20 من الآية 1 إلى 16. فشين كان قصد المخلص المسيح بالمثل هذا؟ هذا اللي حنجاوبه عليه من خلال الملاحظات اللي احنا ذكرها توا، واللي هي الملاحظة الأولى أن رب العمل أو صاحب الرزق أعطى كل العمال اللي يعني طلبهم للشغل عنده دينار واحد لكل واحد فيهم، بالرغم أن مجموعة منهم اشتغلوا ساعة واحدة. يعني شوفوا أنتوا اللي قال المسيح في المثل، ناس اشتغلوا من الصبح وناس اشتغلوا من نص النهار وناس اشتغلوا في آخر النهار، اشتغلوا ساعة واحدة لكن خذوا نفس السعر. وهذا يؤكد أن نعمة الله أو هدية النعمة على الله هي وحدة لكل الناس متساوية، وأن ما فيش فرق بين إنسان وآخر في ملكوت الله، لأن الناس كلهم متساويين في الأجر طبعا. والملاحظة الثانية أن اللي تذمر من العمال هذوما في كذا ما شفناها في المثل، أو التذمر هذا على رب العمل يرجع لطبيعة البشرية اللي تفرق بين إنسان وإنسان آخر. وبحسب المنطق البشري الكلام هذا صح، يعني كيف واحد يشتغل النهار كله تعطيه دينار وواحد يشتغل ساعة واحدة تعطيه دينار؟ لأن في ناس يعني يحسبوا أنهم في مرتبة أحسن، يعني هذا اشتغل أكثر من الثاني أو أنهم أعظم من الآخرين لأنهم قعدوا وقت واجد أطول في خدمة المسيح. هذه لما نجول للمؤمنين، لكن نعمة الله ما تحسبش أو ما تعملش حسب المنطق هذا البشري. الملاحظة الثالثة إن اللي يختبر خلاص الله في اللحظات الأخيرة من حياته حيتحصل على عطية نعمة الله، حتى هو نفسه اللي حصل عليها أو تحصل عليها الناس الآخرين من قبله، لأن ما فيش حد يستحق الغفران على الخطايا بتاعه والحياة الأبدية، لكن كل الناس عندهم أو هم بحاجة لنعمة الله نفسها اللي تقبلهم وتغسل ذنوبهم وتهبهم الحياة الأبدية. كيف هنا نفسره بالنسبة للمنطق البشري؟ قلنا أن حسب منطق البشري القسمة هذه غلط ومزبوطة، هي صح، لكن حسب المنطق الروحي أو القسمة الإلهية، إنسان جاءت بشارة الإنجيل هو عمر 20 سنة وآمن وضمن اسمه في كتاب الحياة، خلاص جت الدينونة أو جاي يوم الحساب، طبعا استلموا الملائكة خذوه حطوه في مكان الحياة الأبدية أو في السماء الثالثة كما قلنا بعض الحلقات الماضية. إنسان ثاني ما وصلتش البشارة، الله غالب، ما فيش حد بشرة، ما فيش حد حكالة، قبل ما يموت بثلاثة أيام جاء واحد بشرة زاره هيك حكالة على المسيح على بشارة الخلاص، آمن. فهو آمن يعني في اللحظات الأخيرة، يعني ثلاثة أيام معاشين يعني آمن. وطبعا نعمة الله إنه حيتخلص من ذنوبه، حيتطهر، حيكون مولود روحيا من جديد وضمن اسمه في كتاب الحياة، وهذا اللي حيصير. طبعا إذا أنت آمنت لك 60 سنة وآمنت لك 3 أيام ما فيش فرق، الإيمان هو الإيمان، لأن هذه هذا منطق إلهي. المنطق الإلهي يختلف عن منطقنا إحنا البشر، زي ما بنقوله في مثل ثاني، واحد راجل عنده ولدين، لما تجي أنت الولدين هذوما واحد أصغر من الثاني أو ممكن توأم هما اثنين مش مشكلة، لكن واحد منهم ولده والثاني ولده، لما بيعاملهم عاملهم عياله نفس الشيء، مش عاملهم لأنك أنت كبير ولا أنت صغير، هذا أنت تأكل أكثر والله، يعني هذا قصدي الأجر، إنه حيشري لهم في العيد، هذا يشري له دبش في العيد ويعطيه أحسن وكال، والثاني يعني ما يدير له شيء، حيكون غير عادل. الشيء الثاني إن عيالك هذوما واحد بار وواحد شرير، طبعا أنت بالفطرة من غير أي تفكير هيك وخلاص بالفطرة حتكون مبسوط من البار، فالابن الشرير طبعا حيكون الأب زعلان منه ومش راضي عليه. لكن شوفوا أنتوا سبحان الله، هذا أحسن يعني مثل ممكن نشبه لله،
مع أن نحن البشر قاصرين أن نتشبه بالإله، لكن لأن نحن صورة منه. شوفوا الأب عنده عيال اثنين، واحد طيب وواحد شرير كما قلنا، يحب الطيب لكن مش راضي وزعلان من الشرير، وإذا الشرير هذا مثلا مسكه مرة واخذ مخدرات أو داير حاجة غلط حيضربه، حيضربه عاقبة. لكن في نقطة، الأب تلقى ديما في قلبه يتمنى أن ولده يقعد طيب باش يفتخر به لأنه يحبه. الله نفس الحكاية، الإنسان أغواه الشيطان، دار الخطيئة، يدير في الشر، وإذا الإنسان طلقت عليه صراحة وما درت لاش موازينه يا ما نشوفه. نحن نشوفه أنتو يعني أحسن مثل في حياتنا اليومية، لو ما فيش قوانين وفي بوليس الشرطة ومحكمة وكيل نيابة، وإذا تطلع في الشارع معك سلاح تخوف الناس، لو ما فيش قوة أمنية تمسكك من ودنك تحطك في الحبس، كان الناس قتلوا بعضها في خلال يومين، ممكن بلادنا كلها تفنى. وهذا ممكن حاجات نشوفين يوميا قدامنا لما يصير انفلات أمني كيف يصير. فالله يحب أولاده كلهم البرين والشريرين، ولذلك هو الله بالروح القدس، أو روح الله القدوس يحاول أنه يدخل لقلب الشرير أو يدخل لقلب الطيب يزيد إيمان وبر وصلاح، ويدخل لقلب الشرير ويوقف الشر عنده ويغير حياته باش تغير إلى حياة البر والصلاح. طبعا مثال ثاني عندنا اللي هو مثل اللص المصلوب اللي انصلب مع المسيح. لو قرينا الأناجيل لحادث أو لما صار صلبوا المسيح، صلبوا معه اثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، كانوا سراقين. هذه إهانة المسيح ينصلب مع سراقين، هذه أكبر مثال على الشيء هذا. اللص هذا اللي تاب وهو عتبة الموت معلق على الصليب، يعني شوية ساعات يوم يومين إذا طول حيموت، حكى مع المسيح تاب وآمن. وهو هذا اللص هذا هو اللي قال للمسيح لما كان معلق جنبه على الصليب، قال له قال للمسيح، طبعا اللص يتكلم، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لاحظوا كويس الآية هذه الموجودة في إنجيل لوقا في الإصحاح 23. أولا اذكرني، طلب مش أمر، طلب منا لو سمحت، يعني يا رب، نداه يا رب، اعترف به، اعترف بالمسيح. متى جئت في ملكوتك، اعترف برسالة المسيح أن المسيح هيجي في ملكوت متاعه، يعني آمن وقبل البشارة. فقال له يسوع المسيح الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. شيء غير عادي يحدث. آمن على طول، جاوب المسيح قال له الحق نقول لك اليوم حتكون معي في الفردوس، لأن المسيح لما حيموت طبعا في شيء اسمه الفردوس، هذا شيء مؤقت الفردوس يعتبر، لأن الشيء الدائم والأبدي اللي حيدوم في العالم هذا والكون اللي احنا عايشين فيه هو السماء الثالثة. طبعا بعدين الله أعلم كيف حتكون الصورة، لكن الأرض هذه حنحقوها يعني حتتدمر قدام عيوننا يوم القيامة. واللي حيفضل ويكون منور بتسبيح اللي هو السماء الثالثة، وين موجود عرش الله والمسيح على يمينا، والمؤمنين كلهم من غير استثناء حيكونوا حوالين أو جنب المسيح، لأنه هو حيكون بمرتبة الكاهن الأعظم لهم، وهم ينجدوا في حمد وتسبيح ليل ونهار للإله الآب. طبعا في ترتيب وفي مكانات، يعني في الصف الأول والثاني في الحاجات هذه، لأن في ناس معينة، في أنبياء وفي كذا، وفي ناس صابرين، وفي ناس كيف بولس يا ما داروا فيه، وفي اللي حرقوه في الزيت من المؤمنين، وفي اللي رجموه، وفي اللي شنقوه، وفي اللي قتلوا عياله قد، يعني حسب الإنسان يعني شندار بالضبط، مش العمل الإيمان بس، لا حتى المراتب يعني كتشريف. يعني زي ما نحن واحد يموت في سبيل كما نقوله البلاد نسموه شهيد الوطن، لما هو مات خلاص اندفن، مات في سبيل الوطن، لكن لما يصير مناسبة وتذكر الشهداء يجيبوا زوجته وأمه وأخوته ويتكرموا، ولما يمشوا يقضوا مصلحة عامة
أو يمشي المكان عام باش يقضوا مصلحة، لما يشوفوا الاسم هذوما عائلة الشهيد فلان فيرحبوا بهم. هذه مش نوع من التمجيد لكن كنوع من يعني شكر لأنهم داروا شيء معين. طبعا اللص هذا بشر المسيح كما قلنا أنه يكون في الفردوس، وإن إنسان مباشرة لما يموت روحه تمشي للفردوس، طبعا هذه زي ما نقولوا احنا في هذه حاجه كبيره. وين هذه يعني؟ هذا فجازات تشوفوا انتم، هذا امن به لحظات قبل ما يموت، يعني مازال يوم مازال كم ساعه ويموت امن بالمسيح. فالشيء اللي هو قلناه كيف ما يسوع عطى المثل بتاع صاحب المزرعه اللي جاب العمال، وفي ناس اشتغلت واجد وناس اشتغلت شويه، وطبعا كفاهم نفس المكافاه لانهم لبوا الامر بتاع و دار الشغل اللي طلبه منهم. هذه هي الصورة اللي حتكون. طبعا الشيء هذا يأكد أن نعمة الله حتشمل كل الناس، حتى أكثر الناس شر واعتاهم في الخطية، وأن كل إنسان مهما كانت خطاياه متاعه عظيمة فالله مستعد أنه يرحمه ويهبه خلاص. يعني لو جبنا واحد مجرم قاتل زاني ما فيش إجرام ما درش في العالم لكن تاب وقبل المسيح خلاص امتسح كل الماضي الإجرام متاعه وصار في نظر الله ولاد من أولاده، والله يقبله في أي لحظة هذه الأخيرة اللي هي جاه فيها. ولهذا قال المسيح أن الآخرين سيكونون أولين والأولين سينظر إليهم كالآخرين. أخوتي المستمعين ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، من خلال كلامنا في الأمثال قبل الفاصل الموسيقي، أكيد الكلام رن في عقولنا وفي حساسنا وقلوبنا يعني. فالشعور شنو عندك الآن أخي وأختي المستمعين؟ تو أنتوا تشعروا بثقل الخطايا متاحكم الواجدة، وإذا كنتوا تظنوا أن الفرصة فاتت بسبب العمر متاحكم، ممكن اللي يسمع فيه تو راجل كبير في السن أو امرأة عجوز. المثل هذا طبعا اللي قصه أو حكاه المخلص المسيح يأكدنا الفرصة ما فاتتش حد، وأن نعمة الله عظيمة بشكل رهيب، وقادرة نعمة الله أن تشمل كل واحد بمحبة الله خلاصة، ومهما كانت خطاياه كبيرة. هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن الله دزلنا المسيح من السماء، وهو الكلمة الأزلية للغاية هذه بالذات، أو للسبب هذا بالذات، بيش يعلن نعمة الله ومحبته لنا نحن البشر الخاطين. ولهذا السبب مات المسيح على الصليب، بيش يكفر عليه ذنوبنا، وبيش يهبنا نعمة الله العميقة ويبين لنا محبة الله العظيمة. فمهما كانت خطاياكم الكبيرة أو ثقيلة، فإذا أمنت بموت المسيح الكفاري بدالكم على الصليب، فالله حيغفر ذنوبكم كلها ويخليكم ناس أو يخليك إنسان جديد بكل معنى الكلمة، وتصبح من أولاد الله، وتستحق بالتالي اللي هو الحياة الأبدية. فهل في نعمة أعظم من النعمة هذه؟ لهذا الرسول بولس اللي هو من أوائل الرسل في المسيحية واللي نشر الإيمان المسيحي في دول كبيرة من العالم، كتب: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، يعني هدية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هذه رسالة بولس لكنيسة أفسس الإصحاح الثاني اللي هي من الآية 4 إلى 5 و 8 إلى 9. طبعا أخوتي المستمعين، محبة الله عميقة ملهاش قرار، ونعمته ملهاش حد، لكن علينا نحن أول شيء نحط أنفسنا على نعمة الله، فحيحرك أنفسنا من الموت الروحي ويعطينا الهدية متاع اللي خلاص المجاني الكامل. فليش ما تجوش خوت المستمعين لله وحاطين خطاياكم قدامكم، وتعزقوا الأمل بتاعكم ورجاكم على النعمة الغنية، فتحصل على غفران الله، وتحصلوا بالتالي على الحياة الأبدية. خوت المستمعين، ركزوا على كلامنا اليوم في الحلقة هذه وتفكروا كويس، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

عشان تكون مؤثر ده مش قرار ولا عافية، لكنه رحلة طويلة جدا. على فكرة في ناس بتأثر تأثير سلبي وفي ناس بتأثر تأثير إيجابي. هنتكلم مع بعض عن رحلة التأثير الإيجابي. رحلة التأثير الإيجابي بتبتدي بالعلاقة مع ربنا، والعلاقة مع ربنا ما هيش حاجة تقليدية، هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع الجلسة الفردية اللي بينك وبين ربنا، الضلع الثاني هو التعلم، هنعرف مع بعض احنا بتعلم ايه ومتعلم من ايه. الضلع الثالث اسمه السلوك، وعلى فكرة السلوك هنا فيه فخ، يا ترى احنا بنتصرف تصرفات إيجابية أو تصرفات كويسة عشان ناس تتفرج علينا وتقول برافو، ولا عشان فعلا احنا في علاقة بينا وبين ربنا؟ هنعرف الحاجات دي كلها بالتفصيل في البرنامج بتاعنا، برنامج كاريزما. والبرنامج دوت بيتكلم ازاي اكون شخص جذاب، ازاي الناس تتأثر بيا، الناس لما تشوفني تتأثر بيا، مش تأثير خارجي. على فكرة الكاريزما فيها كاريزما خارجية وفي كاريزما داخلية. الكاريزما الخارجية ديت اي حد يعرف يعملها، ممكن يلبس كويس، يلبس شيك، يعرف يتكلم كويس، لكن الكاريزما الداخلية هي الاصعب وهي الاساس بتاعت الكاريزما او الجاذبية. بعد ما الأضلاع دي تبقى موجودة، الجلسة الفردية مع ربنا، التعلم، السلوك، بتيجي حاجة اسمها الاستمرارية. والاستمرارية في دلت دول عاملة زي الفرق بين المية الجارية والمية الراكدة. فكر معايا كده اللحظات، ايه صفات المية الراكدة اللي هي مياه مية البرك والمستنقعات والمية العكرة اللي هي مش نظيفة، ريحتها مش كويسة، مش متحركة، مفيش فيها حياة، بتبقى تربة خصبة للفيروسات والأتربة والميكروبات، ما هياش متجددة. وحياتنا لما بيكون ما فيهاش استمرارية للتلات أضلاع دولة بتتحول لمية راكدة. في حاجات تانية كتير هنكملها في رحلة التأثير إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكركم جدا، وتقابل في حلقة جاية بنكمل فيها رحلة التأثير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: اهلا بك يا عزيزتي، واهلا بكل واحده بتسمعنا في حلقه جديده من برنامج انا امراه. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومه تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل. لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه، وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعن الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
2: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. فمجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا انه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز ان يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره او معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا. هتلاحظ انه بيقول انه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة إن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك إنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السما دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، احنا بنشارك في انتصاره، احنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل اعدائه، احنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش اي دليل اننا هندخل في اي معركة، والسبب اللي بيخليني افكر كده هو اننا مش معانا اي سلاح، والسبب في اننا مش محتاجين ندخل اي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الاشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله. هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل هو كلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي الثانية بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب، ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف. ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانات العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما لخص الكلام ده. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي. قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث؟ النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي. هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة. يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا. اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو أني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف أن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي كل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وأنا طول الوقت بوعظ عن كده وإحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر إن يسوع أكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة إنه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا بيه محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا أنا عايز أقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وأنا كنت متردد أقولها ولا لأ، لكن أنا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما أنت شايف إن فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين في عشاء تاني هنا. وانا بخمن علشان اوضح الموضوع بشكل اكبر من كده، اما انك تشارك في عشاء عرس الخروف او على الاقل تبقى انت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الابيض. زي ما انت شايف احنا عندنا رداء البر اللي اخدناها على حساب يسوع واحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي، عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع. عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع، هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي، لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش إن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله، مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك إنك تلبس رداء، رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش، أنا بساعدك إنك تسمع وبساعدك إنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا إن فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد، والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي، زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس، أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
0: يا صديقي، عايزين نشجعك إنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى إن ده يكون هو نفس الدافع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة إنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم اخوتي المستمعين هنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميزه ديما عن باقي أخوته، فضل دبش ملون دبش سمح غالي ومزخرف دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع أخوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وافعالهم الشينة. فلما حكى الباتا علي يديروه أخوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لأخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوه أخوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت حتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، او عراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيك وبس، مرة أخرى حكى لهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشو خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي يقول احلام كويس، هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونواروه في اي مكان ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش شي، حرام عليك ما تقتلوش شي، يسدنا زقوف البير هذا. خو الكبير كان يبي ينقض من يدين خوتة التنين، فكر انه يزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه.

وهم جمازين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر، ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة، فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راهو خونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش شي، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوه لهم 20 قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان خوته باعوه للتجار، فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حردة توش نقول الباطي، ومشى روبين وشرط دبشة من الزعل. وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واغتصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروا الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقة وقال: ولدي هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله، يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير، ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من أي حد ثاني. وشرط دبشة ولبست دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوتة، وغادي باعوه لرئيس الحرس متاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكن كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معاه يقويه في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان بيه وواثق فيه وخلاه يتصرف في كل شيء في حوشه، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشه كيف ما كان يوسف يعرف ويتصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها، لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء، يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جراه وهرب منها وسيب سريتها في يدها. ولما رت إن سيب سريتها في يدها وهرب برا الحوش طق عقلها، وتم تتعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين

جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا، ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريتا عندي. وشوفوا هذه سوريتا. قعدت مرات فطيفار وجنبها سوريت يوسف، حتى جاء فطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك يا اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوه تبعه للتجار اللي شالوه مصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطفار كيف كان عايش وكيف كان فوطفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطفار واتهماته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا عليه عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

مساء الفل أو صباح الخير على كل اللي بيسمعونا. معاكم وعلى مدار 13 حلقة أندرو جمال. هنكون بنتكلم عن الحب، يعني إيه حب وإيه اللي مش حب. هنعرف مع بعض مفهوم الحب، وطبعا واضح من اسم البرنامج إننا هنتكلم عن أحلى حاجة في الدنيا والحاجة الأكبر والأعظم بين كل القيم اللي ممكن حد يعيش بيها، الحب. تنويه صغير قبل ما نبدأ حلقتنا، برنامجنا عن الحب لكن بعيد تماما عن برنامج الأستاذ أسامة منير أنا والنجوم وهواك. هنتكلم معاكم عن الحب الحقيقي، ولأن حوالينا حاجات كتير غلط كانت سبب في تشويه القيمة دي، فاخترنا أننا نتكلم عنها عشان نحاول نظبط صورتها ونقدمها بالشكل المظبوط. هنروح فاصل صغير ونرجع نسمع يعني إيه حب. خليكم معنا.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا دلوقتي بنسمع عن الحب، الحب اللي بجد. وطول حلقاتنا الـ13 هنكون بنوصف أصغر، أيوة بأكد، أصغر توصيف للحب نفسه وللي بيحب. تقدر من خلاله تقيم علاقتك، أنت بتحب بجد ولا لا، وأنت كمان تقدري تعرفي إذا كنت بتحبي بجد ولا لا. كمان بفكركم إننا مش كل مرة هنقول إيه الحب، لكن مرات كتير هنقول إيه اللي مش حب. نبدأ معاكم أول حاجة وتعريف الحب. الحب يعني الصبر، يعني إن بالك يكون طويل، يعني إنك ما تتعصبش بسهولة من كلمة تتقلك. الحب يعني مش بالسهل تخسر حد وتقطع علاقتك بيه من كم مرة غلط فيك. الحب إنك تهدى شوية وما تندفعش لما يتغلط فيك، يعني عد من 1 لـ10 قبل ما ترد على حبيبك. الحب إنك ما تفقدش الأمل بسرعة في حبيبك ولا في نفسك، افتكر دايما إن في أمل. الحب هو طاقة فرص دايما مفتوحة مش بتنتهي، أنت بتقرر تقدمها كل مرة من غير ما تعد، يعني كل مرة كأنها أول مرة. الحب هو أنك تفضل تقدم حتى لو حبيبك بطل يعمل كده. الحب هو أنك تصبر حتى لو مصدوم في الظروف أو الأحوال أو الأشخاص. الحب هو فن الانتظار، انتظار الفرح وانتظار التغيير. الحب هو الأكلة الوحيدة اللي كل الناس بتجمع على حبها، تشبعهم وما بتخلصش. الحب هو قرار بتاخده عشان انت بتقدر اللي بتحبه، حتى لو مش ببدلك التقدير ده. الحب مواقف مش كلام وهدايا. الحب هو انك ما تفقدش الامل في حبيبك اللي مش قادر يكون احسن من كده، يعني اصبر من غير نهاية. الحب هو ان لو خسرت اخسر موقف مش بني ادم. الحب هو انك ما تتوقعش الاساءة من حد، كل اللي معروف عنه انه ما بيعرفش غير الاساءة. نقول كمان، يعني لو واحد انت عارف انه ما بيعملش حاجة غير الاساءة وانت بتحبه، توقع منه حاجة كويسة. الحب مش سهل زي ما انت فاكرة. الحب يا اما يكون بالشكل ده، او تختار انك ترجع تفكر تاني انت بتحب ولا لا، وتفكري تاني انت بتحبي ولا لا. هو ده الحب باختصار لو مقرر تحب. شكرا جدا عشان سمعتونا النهاردة، وبتمنى ان كل واحد وكل واحدة فيكم يكون عارف يعني ايه الحب، ويكون عارف هو بيحب بجد ولا لا. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه. الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. واوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس، وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي سيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود، هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
8: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
9: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
10: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
8: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
7: هو ذاك يا ابنتي.
8: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
9: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
7: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
10: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
8: هي حقيقة مريحة لنفوسنا. حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
9: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
7: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
10: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
9: ماذا تقصدين يا مي؟
8: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
9: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
8: بدأ يسخر مني.
7: هو لا يسخر بل يسأل.
8: ولو طلبت منه القمر؟
9: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
10: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
9: الله خلق العالم ليمارس محبته.
8: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته. وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
7: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
10: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
9: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
10: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
8: وما هذه؟ هذه ليست خوارق لكنها ممارسة للمحبة.
9: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
10: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
7: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
8: ما أعظم الحب. ما أعظم الله. الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيانو يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأبي

0: المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية.
1: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
2: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
3: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
4: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
3: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
0: الجوهري؟ كيف؟
3: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم. الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. هذا هو المعنى الجوهري.
1: وبنوتنا نحن لله،
4: نقول أبانا الذي في السماوات،
2: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
3: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
0: معنى روحي؟
3: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
1: طبعا، المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
2: وما الفرق؟
4: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
3: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
0: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
1: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
4: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
2: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
0: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
3: طبعا، المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
1: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
3: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
4: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
2: كل ذلك لا يعني الإيمان.
0: فما هو الإيمان إذن؟
3: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
1: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
2: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
4: بل معناه أكثر من ذلك.
0: أكثر من ذلك؟ كيف؟
3: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
4: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
3: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
1: هذا حلول كامل داخل القلب
4: بالروح القدس. بروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
1: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
1: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
3: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
3: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
1: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
3: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله

0: العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن أليس للابن دور في ذلك؟
2: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
3: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
4: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
0: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
2: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
0: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
3: لكنه لا يقبل خطاياهم.
2: طبعا لا يقبلها،
4: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم،
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
0: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
2: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
0: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
3: ويشترك الأقنومان في ذلك،
0: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدساته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة خدناها الخناقة اللي كانت بين رعاة اسمه الأصل إبراهيم ورعاة لوط، وبسببها إبراهيم قال للوط لا تكن مخصامة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اختار اللي انت عايزه وانا اختار التاني. اختار لوط انه يعيش في منطقة سدوم وعمورة، شافها كجنة الرب كأرض مصر. شيء صعب جدا انك تربط حاجتين ببعض، ان الشيء جنة الرب وشيء تاني أرض مصر. لكن اختار لوط القصة ومشي وعاش فيها. أي اختيار خطأ ليه تكلفة خطأ، أي اختيار بعيش فيه بمزاجي ليه تكلفة على حياتي. عاش هناك لوط للأسف وسط أشرار، وصار لوط واحد من الأشرار. الكتاب المقدس يقول لوط البار كان يعذب نفسه البرة، كان بيتعذب بالخطايا. حصلت حرب دخلت فيها البلد اللي فيها سدوم وعمورة اللي عايش فيها لوط، واتهزمت البلد دي واتسبى لوط. لكن لإني إبراهيم لم تكن في مخاصمة بينه وبين لوط، اختار إنه يختار الطريق الأصعب وسمع الكلمات دي. لما سمع إبرام أن أخاه صبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، إبراهيم خد الخطوة الإيجابية. علشان مفيش مخاصمة لكن وضع حدود بينه وبين لوط، عمل الحاجة الإيجابية، قرر إن يكون أول واحد يقف في صف لوط، جري على لوط. القصة مش بتاعته، القصة لا تعنيه، القصة هو انتهت بينه وبين لوط، القصة ما انتهتش. هو كل اللي عمله في الحلقة اللي فاتت إنه وضع حدود في العلاقة بينه وبين لوط. إيه اللي يثبت إن دي حدود في العلاقة مش خصام؟ إني لما بلاقي أخويا محتاج أول واحد أنا أقف جنبه. ينفع في علاقاتنا بيننا وبين بعض نضع حدود في العلاقة، لا تكن مخصمة بيني وبينك، إن اخترت شمال أنا اختار جنوب، إحنا مش متخصمين، إحنا وضعين حدود في العلاقة. اللي يثبت إنها حدود في العلاقة حاجة واحدة بس، إني لما لقيك محتاج أول واحد أنا أكون واقف جنبك. علشان كده إبراهيم رح جري أول ما سمع إن لوط في احتياج، جري دخل حرب غريبة جدا، حرب بين ملوك كتيرة جدا هو بيحارب فيها، وهو معه 318 واحد. تخيلوا معايا واحد 318 وبيحارب ملوك هزموا ملوك. لكن لإبن إبراهيم ما كانش شايف فكرة الحرب، كان شايف فكرة أخوه اللي في الحرب، كان شايف فكرة لوط. قرر أنه يجري. والغريب أنه 318 واحد ينتصروا على ملوك كتيرة ويسترجع كل الأملاك، لكن أجمل ما في القصة ويسترجع لوط أخاه. والكتاب هنا ما يقولش على لوط غير أخاه، أخوه، بيرجعه تاني، بياخد لوط كمان مرة بيرجعه لمكانه تاني. كنت متخيل جدا إن إبراهيم بيجري للحرب دي فقط علشان حاجة واحدة فقط، علشان أخوه. كنت متخيل إن إبراهيم بيجري الحرب عشان غنايم أو عشان مكسب إطلاقا. اوعى تتخيل اللحظة دي، إبراهيم لم يذهب للحرب إلا علشان أخاه. وأنا عايز أقول لك، لو في مشاكل كانت بينك وبين حد ووصلت إنك حطيت حدود في العلاقة، وسمعت إن الحد ده النهاردة في مشكلة، أنت مطالب أول واحد تكون واقف جنبه، أنت مطالب ترجع أخوك، تجري تدخل حرب، تتكلف تدفع فلوس وتدفع تكلفة وتدفع من وقتك ومن جهدك ومن تفاصيل كتيرة في بيتك وفي حياتك عشان ترد أخوك. أخوك زرع وبيحصد، لكن أنا مسؤول عن زرعة أخويا، إني أجري وراه وأرده تاني. يمكن مش هيرجع معايا تاني لبيتي. لوط ما رجعش مع إبراهيم، على فكرة لوط بعد الحرب دي راح رجع على سدوم وعمورة تاني، لكن إبراهيم مطالب يعمل الدور اللي عليه حتى لو أخويا مصر يكمل في طريقه. علشان كده إبراهيم استحق إنه يكون أبو الإيمان. إيمانه مش لنفسه بس، ده إيمانه للآخرين كمان، بيجري ويدور ويبحث عن أخوه اللي أخطأ، واللي إنجاز التعبير هو اللي اختار وهو اللي كمل. لكن إبراهيم بينظر نظرة غريبة جدا، ده أخويا،
بدعوك عزيزي المستمع، مهما كان ليك مشكلة مع أحد، مهما كانت التكلفة اللي بمر بيها أخوك، أنت عليك دور، اجري ابحث عنه، لأنه في احتياج أنك ترده، والرب معك. آمين.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بتخمه. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بتخمه. عايز ادخل بتخمه. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت، قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط، ما عاد بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوبان، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: ده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد. نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد. لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الهم هو تلك الكلمة اللي غالبا بتجيبها انت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من برنامجنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وبشكر ربنا على الشرف والامتياز اللي ادهوني أن يكون معاكم في المجموعة الحلقات ديت 26 حلقة اللي هنحكي فيهم عن رحلة النجاح. الحلقات ديت مش هدفها شوية معلومات جديدة تتحط في مخنا، ولا هدفها شوية كلام مشجع أنك لازم تبذل شوية مجهود زيادة أو تعمل حاجات معينة عشان تكون ناجح. الحلقة دي أتمنى أنها تكون مختلفة وتفرق في حياتنا. احنا هناخد فاصل صغير وبعديها هنبتدي اول حلقة من الرحلة بتاعتنا ديت.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قبل الفاصل كنت بحكي اني النمط اللي المجتمع بيفرضه علينا هو اني لازم اكون من بره حد مميز قوي. النمط دوت بيأثر علينا النهاردة ان انا بجري في سبق او بخش سبق، سواء في الدراسة او في العلاقات او في الشغل، ببقى حاسس ان السبق ده ابتدى قبل ما انا بدخله، وفي ناس كتيرة قوي سبقاني في السبق دوت، وانا محتاج اجري السبق ده بكل قوتي. سبق انا مرغم عليه، مش مبسوط، مش مستمتع، مش حاسس بقيمة او تميز او انجاز في حياتي. جمل كتيرة من اللي كنت بسمعها في الخدمة وقت ما كنت بخدم مع ثانوي، اكتر جمل كانت بتطلع بأنين او بتوجع منهم اني انا محبط قوي، انا مش حاسس ان ليا لازمة او في حاجة مميزة فيا، انا دايما مضغوط في المذاكرة، انا دايما مضغوط في الكورسات، انا دايما مضغوط في عيلتي، انا دايما حاسس اني واقف في مكاني ومش بتقدم واللي حواليا كلهم بيطلعوا لقدام. لو ده انت ولو ده كلامك او كلامك، عايز اقولك انك مش لوحدك في الحتة ديت، ناس كتير كمان زيك في نفس المكان. الحلقات دي هدفها انك تكون بتتغير في الحتة دي. الحلقات دي مش هدفها زي ما قلت في البداية انها تدي لك شوية معلومات عن جدول يتنظم او تاخد كام كورس، لكن هدفها انها تساعدك انك تعيش حياة تستاهل انها تتعاش. دايما افتكر ان قلب الله ليك هو زي ما قال في رسالة يوحنا الثالثة وعدد واحد، ان ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا. هو قال كمان في أرمية 29:11 اني عرفت الافكار، انا عرفت الخطط التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام لاعطيكم اخره، لاعطيكم مستقبل، لاعطيكم غد افضل ورجاء. الله عايزك ناجح، هو مصممك انك تكون ناجح، هو مصممك انك تعيش حياه ممتعه تستمتع فيها بالانجاز بتاعك، ليها شكل متفرد، شكل مخصوص قوي محدش تاني عاشه، لان انت مفيش منك اتنين. حضورك للحلقات دي مش صدفه، انا بثق اني جه الوقت ان الله يعمل تغيير في حياتك، وهو سامح بدوت، هو خلاك تسمعها عشان هو عايز يعمل نقلة في حياتك. اشجعك واشجعك انك تمشي وتكمل معانا الرحلة دي، تكمل معانا المشوار دوت، تبتدي تختار انك تعمل التغيير اللي هنتعلمه سوا ونمشي في الرحلة دي، وربنا معاكم.

0: radio, c'est la vie.
1: C'est la vie.
2: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح تقف قدام المراية وتوصفك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are so glad you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City.
2: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
1: And I want to begin today by telling you about something somebody said.
2: أود أنني أبدأ حديثي اليوم إليكم بشيء ما قاله أحدهم.
1: That there is a Babylonian revival going on across North America and Europe and most of the world.
2: قال هناك انتعاش بابلي متواصل يجتاح أمريكا الشمالية وأوروبا ومعظم العالم.
1: What is a Babylonian revival, you ask?
2: وقد تسأل وماذا تقصد بالانتعاش البابلي؟
1: It is fortune telling.
2: إنه العرافة أو قراءة البخت.
1: It is the occult.
2: السحر والتنجيم.
1: It is tarot card reading.
2: قراءة ورق اللعب.
1: It is astrology.
2: علم التنجيم.
1: It is horoscope.
2: البروج لكشف الطوالع.
1: All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis.
2: كل هذه الألوان الحديثة من الخبل والجنون هي قديمة قدم الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين.
1: For those of you joining us for the first time, we are in the middle of a series of broadcasts I call The Garden versus the City.
2: إلى أولئك الذين يصغون إلينا للمرة الأولى، نحن في وسط سلسلة من الرسائل الإذاعية أسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
1: It is the garden of God versus the city of man.
2: إنها جنة الله بالمقارنة مع مدينة الإنسان.
1: In today's broadcast, we will be looking at Genesis chapter 11, verses 1-9.
2: وفي حلقة اليوم سنتأمل ما جاء في سفر التكوين الأصحاح الحادي عشر من العدد الأول إلى العدد التاسع.
1: There is nothing new about the occult, as I said before.
2: لا يوجد شيء جديد عن السحر والتنجيم كما ذكرت من قبل.
1: I'm going to explain this in a minute.
2: وسأشرح هذا في دقيقة واحدة.
1: But let me tell you what is new about this modern popularity of the occult.
2: ولكن دعني أذكر لك ما هو الجديد بشأن هذا الاهتمام الشعبي الحديث بالسحر والتنجيم.
1: These occult practices are being revived in Europe and America.
2: هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم انتعشت في أوروبا وأمريكا.
1: These occult practices were not generally known to these parts of the world.
2: هذه الممارسات الخاصة بالسحر والتنجيم لم تكن معروفة بصفة عامة في تلك الأماكن من العالم.
1: They were known in India and other countries.
2: كانت معروفة في الهند وفي أقطار أخرى.
1: But in the United States alone, there are estimated to be 50 million believers in astrology.
2: ولكن في الولايات المتحدة وحدها يقدر اليوم عدد المؤمنين بعلم التنجيم بحوالي 50 مليون إنسان.
1: There are over 200,000 part-time psychic and fortune tellers.
2: وهناك أكثر من 200,000 شخص يعملون جزءا من الوقت كعرافين أو يزعمون أنهم وسطاء بين العالم الأرضي وعالم الأرواح.
1: There are over 20,000 full-time psychic and fortune tellers.
2: وهناك أكثر من 20,000 شخص يعملون كل الوقت في العرافة أو الوساطة بين العالم الأرضي وعالم الأرواح.
1: There are more than 2,000 newspapers across the United States that run a daily horoscope column.
2: وهناك أكثر من 2,000 صحيفة عبر الولايات المتحدة تنشر كل يوم عمودا خاصا للبروج وكشف الطوالع.
1: And it is not limited to the United States.
2: والأمر ليس قاصرا على الولايات المتحدة.
1: This epidemic is worldwide.
2: هذا الوباء شائع في جميع أنحاء العالم.
1: And it has been growing in size for many years.
2: ويتسع في حجمه لسنوات كثيرة.
1: In fact, Adolf Hitler was known to be a great believer in astrology and the lining of the stars.
2: وفي الحقيقة كان أدولف هتلر معروفا أنه واحد من أكبر المؤمنين بعلم التنجيم وتشكيل الكواكب.
1: He sought the counsel of astrologers in everything he did.
2: كان يستطلع مشورة المنجمين في كل شيء كان يفعله.
1: He asked them where he should go and whom he should meet.
2: فكان يسألهم أين يذهب ومن يقابل.
1: One day toward the end of his miserable life,
2: وفي يوم ما عند اقتراب نهاية حياته التعسة البائسة,
1: he became very obsessed with death.
2: استبدت به هواجس الموت وأصبح قلقا جدا بشأنه.
1: In this series of broadcast, we have been contrasting the garden of God with the city of man.
2: في هذه الحلقات من هذه السلسلة نحن نقارن بين جنة الله ومدينة الإنسان.
1: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its beauty.
2: الله قصد لوكلائه أن يعيشوا في الجنة بكل ما كان فيها من جمال.
1: God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision.
2: الله قصد لآدم وحواء أن يعيشا في جنة بكل ما كان فيها من إمكانيات ووسائل الراحة.
1: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its protection.
2: الله قصد لوكلائه أن يعيشوا في جنة بكل ما كان فيها من حماية.
1: Yet man chose to build a city.
2: ومع ذلك اختار الإنسان أن يبني مدينة.
1: We have looked at the city of man with all of its rootlessness.
2: تأملنا مدينة الإنسان بكل ما فيها من انعدام الجذور وفقدان الاستقرار.
1: The city of man is filled with loneliness.
2: مدينة الإنسان مليئة بالتوحد والإحساس بالوحشة.
1: The city of man which is filled with artificiality.
2: مدينة الإنسان المليئة بالتزييف.
1: The city of man that is filled with arrogance and pride.
2: مدينة الإنسان المليئة بالاستعلاء والكبرياء.
1: In our last broadcast, we concluded by stating how God righteously judged the city of man.
2: وفي حلقتنا الماضية اختتمنا حديثنا بتقرير أن الله حكم على مدينة الإنسان حكما عادلا.
1: By sending the flood to cover the earth.
2: بأن أرسل الطوفان ليغطي الأرض.
1: The Lord used Noah to warn the people of the earth.
2: واستخدم الرب نوحا ليحذر أهل الأرض.
1: But they did not listen.
2: ولكنهم لم ينصتوا.
1: And everyone but Noah's family was destroyed in that great flood.
2: وهلك الجميع في ذلك الطوفان العظيم ما عدا عائلة نوح.
1: After the flood, Noah's children populated the earth once more.
2: وبعد الطوفان زود أولاد نوح الأرض بالسكان مرة أخرى.
1: Noah had three sons.
2: وكان لنوح ثلاثة أبناء.
1: Shem, Ham, and Japheth.
2: سام وحام ويافث.
1: Ham sinned against his father and ridiculed his father.
2: حام أخطأ ضد أبيه وسخر من أبيه.
1: And he received the curse.
2: ونال اللعنة.
1: That curse was transferred to his descendants.
2: وانتقلت هذه اللعنة إلى سلالته.
1: Shem, on the other hand, honored his father.
2: من الناحية الأخرى أكرم سام أباه.
1: So he and his descendants received a blessing.
2: فنال هو وسلالته البركة.
1: Make no mistake about it. God blesses you when you love your parents.
2: لا تفوتك هذه الحقيقة. الله سيباركك عندما تحب والديك.
1: Abraham was a descendant of Shem.
2: كان إبراهيم سليل سام.
1: But Canaan was the descendant of Ham.
2: ولكن كنعان كان سليل حام.
1: One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers.
2: وكان واحد من سلالة حام اسمه نمرود. هذا سخر من لعنة الله على أجداده.
1: Let us look at the scripture in Genesis 11:1-9.
2: دعنا نتأمل كلمة الله في سفر تكوين الأصحاح 11 من العدد الأول إلى العدد التاسع. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض.
1: I can use my imagination about this man Nimrod.
2: أستطيع أن أستخدم خيالي فيما يتعلق بهذا الرجل نمرود.
1: I can imagine him to be saying.
2: أستطيع أن أتصوره يقول:
1: God said what?
2: ماذا قال الله؟
1: We are going to be slaves to the descendants of Shem.
2: أسنكون عبيدا لسلالة سام؟
1: What kind of God is this?
2: أي إله هذا؟
1: I'm going to show him who is what.
2: سأريه من هو.
1: Instead of recognizing his ancestors' sin.
2: وبدلا من أن يعترف بخطية أسلافه.
1: Instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord.
2: وبدلا من التوبة والاتجاه إلى الرب ليجد نعمة في عيني الرب.
1: Nimrod wanted to defy God and God's plan.
2: أراد نمرود أن يتحدى الله وخطة الله.
1: Nimrod wanted to prove that he was not in need of God.
2: أراد نمرود أن يبرهن أنه لم يكن في حاجة إلى الله.
1: Nimrod wanted to build a civilization to oppose God.
2: أراد نمرود أن يبني مدنية تعارض الله.
1: People who refuse to believe in Jesus Christ are under God's judgment.
2: الناس الذين يرفضون الإيمان بيسوع المسيح هم تحت دينونة الله.
1: And anyone who refuses to deal with the cause of that judgment,
2: وكل من يرفض التعامل مع سبب تلك الدينونة,
1: is in rebellion.
2: هم في حالة عصيان وتمرد.
1: There are people who are under curse who refuse to come to God for freedom from that curse.
2: هناك أناس تحت اللعنة وهم يرفضون أن يأتوا إلى الله لينالوا الحرية من تلك اللعنة.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because that requires their submission to God.
2: لأن هذا يتطلب خضوعهم لله.
1: Every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin.
2: كل وباء وكل مرض معروف للبشر هو نتيجة الخطية الأصلية.
1: Every pain and every heartache in the world is the result of the original sin.
2: كل ألم وكل وجع في القلب في العالم هو نتيجة الخطية الأصلية.
1: Every sin and consequence of sin is the result of the fall of man.
2: كل خطية وكل عواقب الخطية هي نتيجة لسقوط الإنسان.
1: And today, 2,000 years after Christ was born,
2: واليوم وبعد مرور 2000 عام على ميلاد المسيح.
1: Today 2000 years after Christ's provision for salvation.
2: اليوم بعد مرور 2000 عام على تدبير المسيح للخلاص.
1: Today after Christ's provision of victory.
2: اليوم بعد تدبير المسيح للانتصار.
1: Those who refuse to submit to him are defying God.
2: أولئك الذين يرفضون الخضوع له يتحدون الله.
1: Look at the way we deal with the curse of sin.
2: دعنا نتأمل الطريقة التي نتعامل بها مع لعنة الخطية.
1: If there is a new virus in the universe,
2: إذا كان هناك فيروس جديد في الكون,
1: we say, oh, we can eliminate it.
2: نحن نقول إننا نستطيع إبادته والقضاء عليه.
1: If there is an incurable disease,
2: إذا كان هناك وباء يستعصي على الشفاء,
1: we say, oh, we will cure that.
2: نحن نقول إننا نستطيع أن نعالجه.
1: We brag saying, give us enough money, give us enough time and technology, and we can do anything.
2: ونحن نتفاخر ونتبجح بالقول, أعطنا المال الكافي والوقت والتكنولوجيا ونحن نستطيع أن نعمل أي شيء.
1: We don't need God. We have technology.
2: نحن لا نحتاج إلى الله طالما أن لدينا التكنولوجيا.
1: We don't need God. We have science.
2: نحن لا نحتاج إلى الله طالما أن لدينا العلم.
1: We don't need God. We have supercomputers.
2: نحن لا نحتاج إلى الله لدينا كمبيوترات فائقة ومتقدمة.
1: We don't need God. We have our ingenuity and talents.
2: نحن لا نحتاج إلى الله فلدينا براعتنا وعبقريتنا ووزناتنا.
1: You don't have to be a great Bible scholar to understand that God cannot be defied.
2: أنت لا تضطر أن تكون عالما عظيما في الكتاب المقدس لتفهم أن الله لا يمكن أن يشمخ عليه أو يتحدى.
1: God's judgment cannot be defied.
2: قضاء الله لا يمكن أن يتحدى.
1: God's decrees cannot be defied.
2: قوانين وأحكام الله لا يمكن أن تتحدى.
1: There is only one way to escape the curse of sin.
2: هناك طريق واحد للهروب من لعنة الخطية.
1: And that is by coming to the only one who took the curse upon himself.
2: وهو أن تأتي إلى الشخص الوحيد الذي حمل اللعنة على نفسه.
1: That is why Jesus is given the name above every name.
2: ولهذا أعطي يسوع اسما فوق كل اسم.
1: And that is why at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that he is Lord.
2: ولهذا ينبغي أن تجثو باسم يسوع كل ركبة وأن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because he took a curse upon himself that did not belong to him.
2: لأنه حمل على نفسه لعنة لم تكن تتعلق به.
1: It was your curse and it was my curse that he took upon himself.
2: حمل هو على نفسه لعنتك أنت ولعنتي أنا.
1: Now let's go back to Nimrod.
2: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى نمرود.
1: Nimrod wanted to build a civilization.
2: أراد نمرود أن يبني مدنية.
1: Nimrod wanted to make God obsolete.
2: أراد نمرود أن يجعل الله مهجورا وكأنه مات.
1: Ultimately, Nimrod wanted his civilization to oppose God.
2: وهدف نمرود النهائي هو أن يجعل مدنيته تعارض الله.
1: That civilization we call Babylon or the Tower of Babel.
2: تلك المدنية نسميها المدنية البابلية أو برج بابل.
1: Today I want to tell you why Babylon has always occupied a significant place in the Bible.
2: واليوم أود أن أخبرك لماذا احتلت بابل دائما مكانا ذا مغزى ومعنى خاص في الكتاب المقدس.
1: From the beginning of Genesis 11 all the way to the book of Revelation.
2: من بداية الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين وعبر الكتاب حتى سفر الرؤيا.
1: Babylon is a symbol of living at enmity with God.
2: بابل هي رمز الحياة في عداوة مع الله.
1: Babylon is a symbol of following false gods.
2: بابل هي رمز اتباع الآلهة المزيفة.
1: Babylon is a symbol of abomination of earthly cities.
2: بابل هي رمز المدن الأرضية البغيضة.
1: How did Babylon get that dubious reputation?
2: كيف لحقت ببابل هذه السمعة المريبة?
1: It all began here in Genesis 11 when Nimrod and the inhabitants of Babylon said to themselves.
2: بدأت القصة كلها هنا في الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عندما قال نمرود وسكان بابل ما يأتي.
1: Let's come and build a city with a tower to reach heaven.
2: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء.
1: And with this building project, the formal and well-organized opposition to God among humanity began.
2: وبمشروع البناء هذا بدأت أول معارضة إنسانية رسمية ومنظمة تنظيما جيدا ضد الله.
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: there are three important things you must remember about the people of Babylon.
2: هناك ثلاثة أشياء مهمة ينبغي أن تتذكروها عن أهل بابل.
1: One,
2: أولا,
1: they had a vision for a city without God.
2: كانت لديهم رؤية لمدينة بدون الله.
1: Two,
2: ثانيا,
1: they had a vision for stealing God's glory.
2: كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
1: Three,
2: ثالثا,
1: they had a vision for the religion of self-worship.
2: كانت لهم رؤية لديانة عبادة الذات.
1: Let's look first at this vision for a city without God.
2: دعنا نتأمل أولا هذه الرؤية عن مدينة بدون الله.
1: Nimrod wanted to build a great empire with a religious system.
2: أراد نمرود أن يبني إمبراطورية عظيمة لها نظام ديني.
1: That is, he wanted a system in opposition to God of heaven and earth.
2: معنى هذا أنه أراد نظاما معارضا لإله السماء والأرض.
1: In a deliberate act, the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God.
2: بعمل متعمد، المواطنون في بابل اختاروا أن يرفضوا معرفة الإله الحقيقي.
1: And when people reject the true God,
2: وعندما يرفض الناس الإله الحقيقي,
1: like it or not, they will embrace false gods.
2: فإنهم أرادوا أو لم يريدوا سيعتنقون الآلهة المزيفة.
1: Whether they acknowledge it or not,
2: سواء اعترفوا بذلك أم لا,
1: when people reject the true God,
2: عندما يرفض الناس الإله الحقيقي,
1: they will worship other objects.
2: فإنهم سيعبدون أشياء أخرى.
1: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
2: ويتحدث الكتاب المقدس عن السر الغامض لبابل.
1: And I want to tell you all about this mystery.
2: وسوف أخبرك عن كل ما يتعلق بهذا السر الغامض.
1: And that is why I want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of Babylon.
2: وهذا ما يجعلني أرجو أنك تستمع إلينا في المرة القادمة عندما أخبرك عن هذا السر الغامض.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك. Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة العاشرة.

مرحبتين بكم خوت المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث عليه أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء والحاجات الثانية اللي هي مش مألوفة عندهم، وبسبب أن نوضح حقائق كان يبي صاحب المثل اللي هو المسيح يوصل لهم. والمسيح استخدم في الأمثال الواجدة اللي ذكرها الأمثال كوسيلة باش يوضح بها الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء به العالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي وحلقة الماضية على مثل الزارع اللي رمى البذور وأن البذور بروحها نمت، وهذا الشيء أو المثل هذا يبين لنا ويشير لنا أن بشارة الخلاص المفرحة لا بد أن تنتشر في العالم كله، وأن ملكوت الله حيمتد بواسطة عمل أو قوة الروح القدوس أو روح الله القدوس في قلوب الناس. خوتي المستمعين، كل واحد منا عنده رغبة أن يتحصل عليه ثمن أو أجر نتيجة التعب متاعها، وكل منا يبي أن يتحصل على مكافأة معينة نتيجة الجهد اللي داره أو المشروع اللي كمله. ولما يتحصل الإنسان عليه الأجر اللي هو ناتج على التعب متاعه والمكافأة يفرح وينبسط واجد. والموضوع هذا يقابلنا كل يوم في حياتنا اللي يمس حياة كل واحد منا. تكلم المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي وارد في إنجيل متى في الإصحاح 20 اللي هو من الآية 1 إلى 16، هو مثل طويل شوية لكن يفسر كلام المسيح تفسير يعني كبير. فيقول في الآية 1: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستاجر فعلة لكرمه، يعني يستاجر عمال، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة 9 ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، يعني قاعدين مصبين ومجمعزين يراجوا في حد يشغلهم لهم نشوف فين في شوارع المدن عندنا كل يوم. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة 12 ظهرا، ثم نحو الساعة 3 بعد الظهر وفعل كذلك، ثم نحو الساعة 5 بعد الظهر خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا للكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتديا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 5 وأخذوا دينارا واحدا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين. خوتي المستمعين، ننتقل تو لاستراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا المثل الوارد في إنجيل متى.

أخوتي المستمعين، كيف ما وقفنا قبل الفاصل في المثل اللي ورد في إنجيل متى، وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي، أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هنا علق المسيح وقال بعد المثل: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. طبعا الآيات هذه اللي قريناها توا واللي في قبل الفاصل كلها وردت في إنجيل متى إصحاح 20 من الآية 1 إلى 16. فشين كان قصد المخلص المسيح بالمثل هذا؟ هذا اللي حنجاوبه عليه من خلال ملاحظات اللي احنا ذكرها توا، واللي هي الملاحظة الأولى أن رب العمل أو صاحب الرزق أعطى كل العمال اللي يعني طلبهم للشغل عنده دينار واحد لكل واحد فيهم، بالرغم من مجموعة منهم اشتغلوا ساعة واحدة. يعني شوفوا أنتوا اللي قال المسيح في المثل، ناس اشتغلوا من الصبح وناس اشتغلوا من نص النهار وناس اشتغلوا في آخر النهار، اشتغلوا ساعة واحدة لكن خذوا نفس السعر. وهذا يؤكد أن نعمة الله أو هدية النعمة تاع الله هي وحدة لكل الناس متساوية، وأن ما فيش فرق بين إنسان وآخر في ملكوت الله، لأن الناس كلهم متساوين في الأجر طبعا. والملاحظة الثانية أن اللي تذمر من العمال هذوما في كيف ما شفناها في المثل، أو التذمر هذا على رب العمل يرجع لطبيعة البشرية اللي تفرق بين إنسان وإنسان آخر. وبحسب المنطق البشري الكلام هذا صح، يعني كيف واحد يشتغل النهار كله تعطيه دينار وواحد يشتغل ساعة واحدة تعطيه دينار؟ لأن في ناس يعني يحسبوا أنهم في مرتبة أحسن، يعني هذا اشتغل أكثر من الثاني أو أنهم أعظم من الآخرين لأنهم قعدوا وقت واجد أطول في خدمة المسيح. هذه لما نجول للمؤمنين، لكن نعمة الله ما تحسبش أو ما تعملش حسب المنطق هذا البشري. الملاحظة الثالثة إن اللي يختبر خلاص الله في اللحظات الأخيرة من حياته حيتحصل على عطية نعمة الله حتى هو نفسه اللي حصل عليها أو تحصل عليها الناس الأخرين من قبله، لأن ما فيش حد يستحق الغفران على الخطايا بتاعه والحياة الأبدية، لكن كل الناس عندهم أو هم بحاجة لنعمة الله نفسها اللي تقبلهم وتغسل ذنوبهم وتهبهم الحياة الأبدية. كيف هنا نفسره بالنسبة للمنطق البشري؟ قلنا أن حسب منطق البشري الاسم هذه غلط ومزبوطة هي صح، لكن حسب المنطق الروحي أو القسمة الإلهية، إنسان جاءت بشارة الإنجيل هو عمره 20 سنة وآمن وضمن اسمه في كتاب الحياة، خلاص جت الدينونة أو جاء يوم الحساب، طبعا استلموه الملائكة خذوه حطوه في مكان الحياة الأبدية أو في السماء الثالثة كما قلنا بعض الحلقات الماضية. إنسان ثاني ما وصلتش البشارة، الله غالب، ما فيش حد بشرة، ما فيش حد حكاله، قبل ما يموت بثلاثة أيام جاء واحد بشرة زاره هيك حكاله عن المسيح على بشارة الخلاص آمن، فهو آمن يعني في اللحظات الأخيرة يعني ثلاثة أيام معشين يعني آمن. وطبعا نعمة الله إنه حيتخلص من ذنوبه، حيتطهر، حيكون مولود روحيا من جديد.

وضمن اسمه في كتاب الحياة، وهذا اللي حيصير طبعا إذا أنت أمنت لك 60 سنة وأمنت لك 3 أيام، ما فيش فرق، الإيمان هو الإيمان، لأن هذا منطق إلهي. المنطق الإلهي يختلف عن منطقنا إحنا البشر، زي ما بنقوله في مثل ثاني، واحد راجل عنده ولدين، لما تجي أنت الولدين هذوما، واحد أصغر من الثاني أو ممكن توأم، هما اثنين مش مشكلة، لكن واحد منهم ولده والثاني ولده، لما بيعاملهم عاملهم عياله نفس الشيء، مش عاملهم لأنك أنت كبير ولا أنت صغير، هذا أنت تأكل أكثر والله، يعني هذا قصدي الأجر، إنه حيشري لهم في العيد، هذا يشري له دبش في العيد ويعطيه أحسن وكال، والثاني يعني ما يدير له شيء، حيكون غير عادل. الشيء الثاني إن عيالك هذوما واحد بار وواحد شرير، طبعا أنت بالفطرة من غير أي تفكير هيك وخلاص بالفطرة حتكون مبسوط من البار، فالابن الشرير طبعا حيكون الأب زعلان منه ومش راضي عليه. لكن شوفوا أنتوا سبحان الله، هذا أحسن يعني مثل ممكن نشبهه لله، مع أن نحن البشر قاصرين أن نتشبه بالإله، لكن لأن نحن صورة منه. شوفوا الأب عنده عيال اثنين، واحد طيب وواحد شرير كما قلنا، يحب الطيب لكن مش راضي وزعلان من الشرير، وإذا الشرير هذا مثلا مسكه مرة واخذ مخدرات أو داير حاجة غلط حيضربه عاقبة. لكن في نقطة، الأب تلقاه ديما في قلبه يتمنى أن ولده يقعد طيب باش يفتخر به لأنه يحبه. الله نفس الحكاية، الإنسان أغواه الشيطان، دار الخطيئة، يدير في الشر، وإذا الإنسان طلقت عليه صراحة وما درت لاش موازينه يا ما نشوفه نحن، نشوفه أنتو يعني أحسن مثل في حياتنا اليومية، لو ما فيش قوانين وفي بوليس الشرطة ومحكمة وكيل نيابة، وإذا تطلع في الشارع معك سلاح تخوف الناس، لو ما فيش قوة أمنية تمسكك من وذنك تحطك في الحبس، كان الناس قتلوا بعضها في خلال يومين، ممكن بلادنا كلها تفنى. وهذا ممكن حاجات نشوفين يوميا قدامنا لما يصير انفلات أمني كيف يصير. فالله يحب أولاده كلهم البرين والشريرين، ولذلك هو الله بالروح القدس، روح الله القدوس يحاول أنه يدخل لقلب الشرير أو يدخل لقلب الطيب يزيد إيمان وبر وصلاح، ويدخل لقلب الشرير ويوقف الشر عنده ويغير حياته بيشتغير إلى حياة البر والصلاح. طبعا مثال ثاني عندنا اللي هو مثل اللص المصلوب اللي انصلب مع المسيح، لو قرينا الأناجيل لحادث أو لما صار صلبوا المسيح، صلبوا معه اثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، كانوا سراقين، هذه إهانة المسيح ينصلب مع سراقين، هذه أكبر مثال على الشيء هذا. اللص هذا اللي تاب وهو عتبة الموت معلق على الصليب، يعني شوية ساعات يوم يومين إذا طول حيموت، حكى مع المسيح تاب وآمن، وهو هذا اللص هذا هو اللي قال للمسيح لما كان معلق جنبه على الصليب، قال للمسيح، طبعا اللص يتكلم، قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لاحظوا كويس الآية هذه الموجودة في إنجيل لوقا في الإصحاح 23، أولا اذكرني طلب مش أمر، طلب منه لو سمحت، يعني يا رب نداه، يا رب اعترف به، اعترف بالمسيح، متى جئت في ملكوتك، اعترف برسالة المسيح أن المسيح هيجي في ملكوت متاعه، يعني آمن وقبل البشارة. فقال له يسوع المسيح الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. شيء غير عادي يحدث، آمن على طول، جاوب المسيح قال له الحق نقول لك اليوم حتكون معي في الفردوس، لأن المسيح لما حيموت طبعا في شيء اسمه الفردوس، هذا شيء مؤقت الفردوس يعتبر، لأن الشيء الدائم والأبدي اللي حيدوم في العالم هذا والكون اللي احنا عايشين فيه هو السماء الثالثة. طبعا بعدين
الله أعلم كيف حتكون الصورة، لكن الأرض هذه حنحقوها يعني حتتدمر قدام عيوننا يوم القيامة. واللي حيفضل ويكون منور بتسبيح اللي هو السماء الثالثة وين موجود عرش الله والمسيح على يمينه، والمؤمنين كلهم من غير استثناء حيكونوا حوالين أو جنب المسيح، لأنه هو حيكون بمرتبة الكاهن الأعظم لهم، وهم ينجدوا في حمد وتسبيح ليل ونهار للإله الآب. طبعا في ترتيب وفي مكانات، يعني في الصف الأول والثاني في الحاجات هذه، لأن في ناس معينة، في أنبياء وفي كذا، وفي ناس صابرين، وفي ناس كيف بولس ياما داروا فيه، وفي اللي حرقوه في الزيت من المؤمنين، وفي اللي رجموه، وفي اللي شنقوه، وفي اللي قتلوا عياله قدام، يعني حسب الإنسان يعني شن دار بالضبط، مش العمل الإيمان بس، لا حتى المراتب يعني كتشريف. يعني زي ما نحن واحد يموت في سبيل كما نقوله البلاد نسموه شهيد الوطن، لما هو مات خلاص اندفن، مات في سبيل الوطن، لكن لما يصير مناسبة وتذكر الشهداء يجيبوا زوجته أمه أبوه أخوته ويتكرموا، ولما يمشوا يقضوا مصلحة عامة أو يمشوا المكان عام باش يقضوا مصلحة، لما يشوفوا الاسم هذوما عائلة الشهيد فلان فيرحبوا بهم. هذه مش نوع من التمجيد، لكن كنوع من يعني شكر لأنهم داروا شيء معين. طبعا اللص هذا بشر المسيح كما قلنا أنه يكون في الفردوس، وإن إنسان مباشرة لما يموت روحه تمشي للفردوس، طبعا هذه زي ما نقولوا إحنا في هذه حاجة كبيرة، وين هذه يعني هذا فجزات تشوفوا أنتوا، هذا آمن به لحظات قبل ما يموت، يعني ما زال ليوم ما زال كم ساعة ويموت آمن بالمسيح. فالشيء اللي هو قلناه كيف ما يسوع عطى المثل متاع صاحب المزرعة اللي جاب العمال، وفي ناس اشتغلت واجد وناس اشتغلت شوية، و طبعا كفاهم نفس المكافأة لأنهم لبوا الأمر متاع ودار الشغل اللي طلبوا منهم. هذه هي الصورة اللي حتكون. طبعا الشيء هذا يأكد أن نعمة الله حتشمل كل الناس، حتى أكثر الناس شر واعتاهم في الخطية، وإن كل إنسان مهما كانت خطايا متاع عظيمة فالله مستعد أنه يرحمه ويهبى خلاص. يعني لو جبنا واحد مجرم قاتل زاني ما فيش إجرام ما دراش في العالم، لكن تاب وقبل المسيح خلاص امتسح كل الماضي الإجرام متاعه وصار في نظر الله ولاد من أولاده، والله يقبله في أي لحظة هذه الأخيرة اللي هي جاء فيها. ولهذا قال المسيح أن الآخرين سيكونون أولين والأولين سينظر إليهم كالآخرين. أخوتي المستمعين ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، من خلال كلامنا في الأمثال قبل الفاصل الموسيقي، أكيد الكلام رن في عقولنا في حساسنا وقلوبنا يعني. فالشعور شنو عندك الآن أخي وأختي المستمعين؟ تو أنتوا تشعروا بثقل الخطايا متحكم الواجدة، وإذا كنتوا تظنوا أن الفرصة فاتت بسبب العمر متحكم، ممكن اللي يسمع فيه توا راجل كبير في السن أو امرأة عجوز. المثل هذا طبعا اللي قصة أو حكاه المخلص المسيح يأكدنا الفرصة ما فاتتش حد، وأن نعمة الله عظيمة بشكل رهيب، وقادرة نعمة الله أن تشمل كل واحد بمحبة الله خلاصة، ومهما كانت خطاياه كبيرة. هل تعرفوا أخوتي المستمعين، الله دزلنا المسيح من السماء، وهو الكلمة الأزلية للغاية هذه بالذات، أو للسبب هذا بالذات، بيش يعلن نعمة الله ومحبته لنا نحن البشر الخاطئين. ولهذا السبب مات المسيح على الصليب، بيش يكفر عليه ذنوبنا، وبيش يهبنا نعمة الله العميقة ويبين لنا محبة الله العظيمة. فمهما كانت خطاياكم الكبيرة أو ثقيلة، فإذا آمنت بموت المسيح الكفاري بدالكم على الصليب، فالله حيغفر ذنوبكم كلها ويخليكم ناس، أو يخليك إنسان جديد بكل معنى الكلمة، وتصبح من أولاد الله، وتستحق بالتالي اللي هو الحياة الأبدية. فهل في نعمة أعظم من النعمة هذه؟ لهذا الرسول بولس اللي هو من أوائل الرسل في المسيحية، واللي نشر الإيمان المسيحي في دول كبيرة من العالم، كتب: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، يعني هدية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هذه رسالة بولس لكنيسة أفسس الإصحاح الثاني، اللي هي من الآية 4 إلى 5 و 8 إلى 9. طبعا أخوتي المستمعين، محبة الله عميقة ملهاش قرار، ونعمته ملهاش حد، لكن علينا نحن أول شيء إن نحط أنفسنا على نعمة الله، فحيحرك أنفسنا من الموت الروحي ويعطينا الهدية متاع اللي هي الخلاص المجاني الكامل. فليش ما تجوش خوت المستمعين لله وحاطين خطاياكم قدامكم، وتعزقوا الأمل بتاعكم ورجاكم على النعمة الغنية، فتحصلوا على غفران الله، وتحصلوا بالتالي على الحياة الأبدية. خوت المستمعين، ركزوا على كلامنا اليوم في الحلقة هذه وتفكروا كويس، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

عشان تكون مؤثر ده مش قرار ولا عافية، لكنه رحلة طويلة جدا. على فكرة في ناس بتأثر تأثير سلبي وفي ناس بتأثر تأثير إيجابي. هنتكلم مع بعض عن رحلة التأثير الإيجابي. رحلة التأثير الإيجابي بتبتدي بالعلاقة مع ربنا، والعلاقة مع ربنا ما هياش حاجة تقليدية، هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع الجلسة الفردية اللي بينك وبين ربنا، الضلع التاني هو التعلم، هنعرف مع بعض احنا بتعلم ايه ومتعلم من ايه. الضلع التالت اسمه السلوك، وعلى فكرة السلوك هنا فيه فخ، يا ترى احنا بنتصرف تصرفات إيجابية أو تصرفات كويسة عشان ناس تتفرج علينا وتقول برافو، ولا عشان فعلا احنا في علاقة بينا وبين ربنا؟ هنعرف الحاجات دي كلها بالتفصيل في البرنامج بتاعنا، برنامج كاريزما. والبرنامج دوت بيتكلم ازاي اكون شخص جذاب، ازاي الناس تتأثر بيا، الناس لما تشوفني تتأثر بيا، مش تأثير خارجي. على فكرة الكاريزما فيها كاريزما خارجية وفي كاريزما داخلية. الكاريزما الخارجية ديت اي حد يعرف يعملها، ممكن يلبس كويس، يلبس شيك، يعرف يتكلم كويس. الكاريزما الداخلية هي الاصعب وهي الاساس بتاعة الكاريزما او الجاذبية. بعد ما الأضلاع دي تبقى موجودة، الجلسة الفردية مع ربنا، التعلم، السلوك، بتيجي حاجة اسمها الاستمرارية. والاستمرارية في دارة دولة عاملة زي الفرق بين المية الجارية والمية الراكدة. فكر معايا كده اللحظات، ايه صفات المية الراكدة اللي هي مياه مية البرك والمستنقعات، والمية العكرة اللي هي مش نظيفة، ريحتها مش كويسة، مش متحركة، مفيش فيها حياة، بتبقى تربة خصبة للفيروسات والأتربة والميكروبات، ما هياش متجددة. وحياتنا لما بيكون ما فيهاش استمرارية للتلات أضلاع دولة بتتحول لمية راكدة. في حاجات تانية كتير هنكملها في رحلة التأثير إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكركم جدا، وتقابل في حلقة جاية بنكمل فيها رحلة التأثير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد، وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل. لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه، وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك أنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو إننا مش معانا أي سلاح، والسبب في إننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله. هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو اتكلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي التانية، بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف. ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانات العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما ألخص الكلام ده. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي. قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور. فاكر كلام يسوع عن الجثث؟ النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ ان الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل اي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف ان ده موضوع منتهي. هو صحيح ان المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة. يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في أنهم يترموا على طول في بحيرة النار وأنهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر أن عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا. اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو إني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف إن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن اشرحها لك بوضوح اكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده انا عايز اقول برضو انه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيحب اللي بيؤمنوا به محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيكي الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا أنا عايز أقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وأنا كنت متردد أقولها ولا لأ، لكن أنا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما أنت شايف إن فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين في عشاء تاني هنا. وانا بخمن علشان اوضح الموضوع بشكل اكبر من كده، اما انك تشارك في عشاء عرس الخروف او على الاقل تبقى انت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الابيض. زي ما انت شايف احنا عندنا رداء البر اللي اخدناها على حساب يسوع واحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع. عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع، هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي، لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش إن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك إنك تلبس رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش. أنا بساعدك إنك تسمع وبساعدك إنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا إن فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي. زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس. أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
0: يا صديقي، عايزين نشجعك إنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى إن ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة إنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب.

0: لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبسط، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم خوتي المستمعين حنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام. ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميز ديما عن باقي خوته، فضل دبش ملون، دبش سمح غالي ومزخرف، دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع خوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وافعالهم الشينة. فلما حكى الباتا علي ديرو خوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوا خوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، وعراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيك وبس، مرة أخرى حكى لهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشوا خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر مالي راسهم. وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي بول احلام، كويس هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونواروه في اي مكان، ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش، حرام عليك ما تقتلوش، يسدنا عزقوف البير هذا. خوه الكبير كان يبي ينقذ من يدين خوتة التنين، فكر انه يعزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوتة سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قاموا ياكلوا مع بعضهم ولا كان شي صار.

وهم جامعزين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر، ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة، فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راه اخونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوا لهم 20 قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان اخوته باعوه للتجار، فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حرد توش نقول الباطي، ومشى روبين وشرط دبشة من الزعل. وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واختصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروه الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقه وقال: ولدي، هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله. يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير، ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من أي حد ثاني. وشرط دبشة ولبس دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوته، وغادي باعوه لرئيس الحرس نتاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكنه كان يشتغل بذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معه يقويه في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان به وواثق فيه، وخلاه يتصرف في كل شيء في حوشة، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشة كيف ما كان يوسف يعرف.

يوم سلمني كل شيء عنده. كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فضيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء. يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سوريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جراه وهرب منها وسيب سوريتها في يدها. ولما رت إن سيب سوريتها في يدها وهرب برا الحوش، طق عقلها وتمت تعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريتا عندي. وشوفوا هذه سوريتا. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سوريت يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك أخوة المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما أخوه تبعوه للتجار اللي شالوه مصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى أن رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطيفار كيف كان عايش وكيف كان فوطيفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطيفار واتهمته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش، ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا عليه عنواننا لتسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

مساء الفل أو صباح الخير على كل اللي بيسمعونا. معاكم وعلى مدار 13 حلقة أندرو جمال. هنكون بنتكلم عن الحب، يعني إيه حب وإيه اللي مش حب. هنعرف مع بعض مفهوم الحب، وطبعا واضح من اسم البرنامج إننا هنتكلم عن أحلى حاجة في الدنيا والحاجة الأكبر والأعظم بين كل القيم اللي ممكن حد يعيش بيها، الحب. تنويه صغير قبل ما نبدأ حلقتنا، برنامجنا عن الحب لكن بعيد تماما عن برنامج الأستاذ أسامة منير أنا والنجوم وهواك. هنتكلم معاكم عن الحب الحقيقي، ولأن حوالينا حاجات كتير غلط كانت سبب في تشويه القيمة دي، فاخترنا أننا نتكلم عنها عشان نحاول نظبط صورتها ونقدمها بالشكل المظبوط. هنروح فاصل صغير ونرجع نسمع يعني إيه حب. خليكم معنا.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا دلوقتي بنسمع عن الحب، الحب اللي بجد. وطول حلقاتنا الـ13 هنكون بنوصف أصغر، أيوة بأكد أصغر توصيف للحب نفسه وللي بيحب. تقدر من خلاله تقيم علاقتك، أنت بتحب بجد ولا لأ، وأنت كمان تقدري تعرفي إذا كنتي بتحبي بجد ولا لأ. كمان بفكركم إننا مش كل مرة هنقول إيه الحب، لكن مرات كتير هنقول إيه اللي مش حب. نبدأ معاكم أول حاجة وتعريف الحب. الحب يعني الصبر، يعني إن بالك يكون طويل، يعني إنك ما تتعصبش بسهولة من كلمة تتقلك. الحب يعني مش بالسهل تخسر حد وتقطع علاقتك بيه من كم مرة غلط فيك. الحب إنك تهدى شوية وما تندفعش لما يتغلط فيك، يعني عد من 1 لـ10 قبل ما ترد على حبيبك. الحب إنك ما تفقدش الأمل بسرعة في حبيبك ولا في نفسك، افتكر دايماً إن في أمل. الحب هو طاقة فرص دايماً مفتوحة مش بتنتهي، أنت بتقرر تقدمها كل مرة من غير ما تعد، يعني كل مرة كأنها أول مرة. الحب هو أنك تفضل تقدم حتى لو حبيبك بطل يعمل كده. الحب هو أنك تصبر حتى لو مصدوم في الظروف أو الأحوال أو الأشخاص. الحب هو فن الانتظار، انتظار الفرح وانتظار التغيير. الحب هو الأكلة الوحيدة اللي كل الناس بتجمع على حبها، تشبعهم وما بتخلصش. الحب هو قرار بتاخده عشان انت بتقدر اللي بتحبه، حتى لو مش ببدلك التقدير ده. الحب مواقف مش كلام وهدايا. الحب هو انك ما تفقدش الأمل في حبيبك اللي مش قادر يكون أحسن من كده، يعني أصبر من غير نهاية. الحب هو إن لو خسرت اخسر موقف مش بني آدم. الحب هو إنك ما تتوقعش الإساءة من حد، كل اللي معروف عنه إنه ما بيعرفش غير الإساءة. نقول كمان، يعني لو واحد أنت عارف إنه ما بيعملش حاجة غير الإساءة وإنت بتحبه، توقع منه حاجة كويسة. الحب مش سهل زي ما أنت فاكرة. الحب يا إما يكون بالشكل ده أو تختار إنك ترجع تفكر تاني أنت بتحب ولا لأ، وتفكري تاني أنت بتحبي ولا لأ. هو ده الحب باختصار لو مقرر تحب. شكرا جدا عشان سمعتونا النهاردة، وبتمنى إن كل واحد وكل واحدة فيكم يكون عارف يعني إيه الحب، ويكون عارف هو بيحب بجد ولا لأ. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك،
0: على كل اللي بيسمعوا
1: كمان اقرأ الكتاب المقدس
0: معاكم وعلى مدار 13 حلقة
1: اقرب لهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا.
0: يعني ايه حب؟ ليك
1: علشان تعرفوا أكتر
0: اللي مش حب.
1: اقرب انتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان
0: وطبعا
1: بالعهد الجديد،
0: من اسم البرنامج إننا نتكلم عن أحلى حاجة في الدنيا
1: حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة
0: والأعظم بين كل القيم اللي ممكن حد يعيش
1: بيها. الحب الصبح أول ما تصحى،
0: تنويه صغير قبل ما نبدأ حلقتنا،
1: استغل أي فرصة تتكلم فيها،
0: لكن بعيد تماما.
1: وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات،
0: فاخترنا اننا نتكلم عنها عشان نحاول نظبط
1: رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

الحب بنوصف أصغر، أيوة بأكد أصغر توصيف للحب نفسه وللي بيحب. تقدر من خلاله تقيم علاقتك، أنت بتحب بجد ولا لا، وأنت كمان تقدر تعرفي إذا كنت بتحب بجد ولا لا. كمان بفكركم أننا مش

بطل يعمل كده. الحب هو أنك تصبر حتى لو مصدوم في الظروف أو الأحوال أو الأشخاص. الحب هو فن الانتظار، انتظار الفرح وانتظار التغيير. الحب هو الأكلة الوحيدة اللي كل الناس بتجمع على حبها، تشبعهم وما بتخلصش. الحب هو قرار بتاخده عشان انت بتقدر اللي بتحبه، حتى لو مش ببدلك التقدير. الحب موقف مش كلام وعدات. الحب هو انك ما تفقدش الامل في حبيبة اللي مش قادر يكون احسن من كده، يعني اصبر من غير نهاية. الحب هو ان لو خسرت اخسر موقف مش بني ادم. الحب هو انك ما تتوقعش الاساءة للحب. كل اللي معروف عنه انه ما بيعرفش غير الاساءة. نقول كمان، يعني لو واحد انت عارف انه ما بيعملش حاجة غير الاساءة وانت

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
7: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
8: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
9: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
10: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
6: هو ذاك يا ابنتي،
7: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
8: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
6: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
9: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
10: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
7: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
8: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
6: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
9: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
7: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: ماذا تقصدين يا مي؟
10: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
8: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
7: بدأ يسخر مني.
6: هو لا يسخر بل يسأل.
7: ولو طلبت منه القمر؟
8: ألقي عليه حبلا وأجذبه لك.
9: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
8: الله خلق العالم ليمارس محبته.
10: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
7: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
6: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
9: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
8: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
9: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
10: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
7: لكنها ممارسة للمحبة.
8: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
9: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
6: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
7: ما أعظم الحب،
10: ما أعظم الله، الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيانو يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأبي والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الآب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أب الخليقة والخلائق،
3: أب المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال،

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قداسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جاتنا من أخت ياسمين. القصة هذه تقول إنه مرة من المرات شدتني تصويرة في الجريدة. هالتصويرة كانت الراجل قاعد يشرب في قهوة ويتفرج في الشجر والكراهب اللي كانوا طايرين، أي اللي طيرهم الريح، طيرهم أعصار قوي ضرب المدينة. على قد ما كان الطقس يخوف وعلى قد ما كان الخطر كبير، كان الراجل يحس بالأمان، كان على وجهه الراحة. مشيت قرأت المقال وعرفت إنه الراجل كان يتفرج في الأعصار من داخل أكثر الأماكن أمناً في فلوريدا. هالمكان هو المركز الوطني للأعاصير في ميامي بفلوريدا. هالمبنى الكبير اللي تبني باش يواجه ويصمت قدام ريح توصل سرعتها 210 كيلومتر في الساعة. وعلى خاطر العواصف القوية تجي كل عام، بنوا هالمركز باش يكون مكان آمن للي يخدموا فيه واللي يراقبوا الطقس ويصدروا التعليمات والتحذيرات للناس. وقت اللي يضطر الناس الاخرين يخليوا ديارهم ويهربوا لبلايس بعيدة على الأعصار، يقعدوا يخدموا في المركز ويبقوا فيه. وهذا اللي صار في التصويرة اللي شافتها أختنا. أين هذا اللي صار؟ قالت وقتها كي هبت الريح بالقوي في مدينة ميامي وكانت سرعتها تخوف، سرعة قوية برشا، نحت الشجر والديار وطيرت الكراهب وتسبت في كوارث. وقتها قالوا اللي قوة الريح وصلت ل 195 كيلومتر في الساعة. وقتها شيء ما بقى في بلاستو، كل شيء تدمر إلا مبنى واحد ما تأثرش، هو هالمكان اللي تصمم مخصوصي لهالظروف اللي كان في التصويرة. كان في وسط المبنى مطمئن وماهوش خايف الراجل، لكن اللي كانوا كيفوا واللي معاه أكيد كانوا عدد قليل. كانوا يقارنوهم بالناس اللي في خطر يكونوا نسبة قليلة برشا. الجريدة هبطت هالتصويرة وكتبت عليها تعليق من لوطة ينجم يكون مثال لنا في حياتنا. كتبوا: رجل هادئ يحتسي قدحا من الشاي وعواصف هوجاء تحتسي الناس والبيوت والأشجار. اللي خلاني نبهت في التصويرة تقول الأخت ونتشد لها هي الغزرة متاع الراحة والإطمئنان اللي مليت وجه الراجل في الداخل رغم العواصف الهيجة والمدمرة لكل شيء البرة. أعزائي المستمعين، هالحادثة ذكرتني في آية قريتها في أمثال 30-26 تحكي على نفس القصة وعندها نفس العبرة. تقول: الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. العواصف تهب في حياتنا بصفة مفاجئة ما غير ما تعلمنا. فما زاد أعصار غضب الله بش يجي على كل العالم، بش يجي على قريب، ومش بش يمنع منه كان الاحتماء في الرب يسوع المسيح وفي عمله الكفاري، عمله الكفاري الكامل على الصليب. فهل أنت يلي تسمع فيا توا محمي في المسيح، مسيح صخر الدهور؟ واللي يوضح هذا هي الآية في كورنثوس الأولى 10-4 واللي تقول: لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح.
3: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترى فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم القس إكرام لمعي. كان في راهب بوذي، ديانة البوذية فيها تدريبات روحية كتيرة جدا عن الصمت أمام الإله وعن تنقية النفس وهكذا، وكان الراهب ده بيستقبل تلاميذ يعلمهم إزاي يشوفوا سر الإله اللي هو الإله بوذا، ويكون عندهم هذا الصفاء النفسي اللي موجود عند الراهب. فجاء تلميذ وقعد معاه الفترة اللي بيعمل فيها التدريب، لكن في نهاية التدريب مشي غاضب وقال للراهب: أنا ما عرفتش أي سر، وسر صفائك وسر هدوءك وسر علاقتك بالإله بوذا أنا ما تعلمتوش منك، وسابه مشي. المعلم سابه عدة أيام، وبعد كده راح التقى بيه وقال له: أنا عايز نتمشى مع بعض. فأخدوا وهم بيتمشوا مع بعض سمعوا طائر بيغني أغنية جميلة، فقال له: أنت سمعت الطائر؟ قال له: آه. قال له: شفت الشجرة اللي هو واقف عليها؟ قال له: آه. قال له: أنت لسه ما عرفتش السر؟ قال له: لا، ما عرفتش السر، وأنا مصمم أن أنا لازم أعرف السر منك إذا كنت حابب أنك تعلمهوني. قال له: أنت شفت الشجرة إزاي؟ زي كل مرة ولا مختلفة؟ قال له: زي كل مرة. طب وصوت الطائر؟ قال له: زي كل مرة. قال له: عمرك ما هتعرف السر إلا إذا كنت تشوف الشجرة ليس كشجرة لكن كمعجزة، وتسمع الطائر ليس كطائر لكن كمعجزة. فهو وقف وانتبه كده وابتدى يفكر إيه معنى هذه الكلمات. فهو قال له: الشجرة بتشير إلى شيء، والطائر بيشير إلى شيء آخر، وأنا بأشير إلى شيء ثالث، وإنت عليك أنك تفهم ما وراء. وما وراء هذا هو أنك لا تفقد دهشة الطفل في داخلك. لما الطفل بيشوف حاجة جديدة لأول مرة في حياته بيلتقي بالإله، وبالتالي لابد أن احنا نحتاج لدهشة الطفل هذه. أعتقد أن هذه الكلمات ذكرتكم بكلام الرب يسوع لما قال للتلاميذ: إن لم تعودوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يسوعنا بيقول لهم على دهشة الطفل، أن احنا مهما كبرنا في السن لو احنا عايزين علاقتنا بربنا تستمر لازم نكتشف هذه الدهشة كل يوم في حياتنا في علاقتنا بربنا، وإحنا بننظر للناس اللي بنشوفهم كل يوم. فربنا مش عايزنا نرجع لبساطة الأطفال أو لجهل الأطفال أو لمحدودية الأطفال، لكن هو بيقصد بالذات أن إحنا لا نفقد دهشة الطفولة عندما يرى شيئا جديدا. والله دايما بيكون جديد قدامنا ومتجدد دايما، فمحتاجنا دايما أن احنا ننظر إليه نظرة جديدة كل يوم. كنتم مع برنامج نظرة جديدة، كان معكم دكتور إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: عشان تكون مؤثر ده مش قرار ولا عافية، لكنه رحلة طويلة جدا. على فكرة في ناس بتأثر تأثير سلبي وفي ناس بتأثر تأثير إيجابي. هنتكلم مع بعض عن رحلة التأثير الإيجابي. رحلة التأثير الإيجابي بتبتدي بالعلاقة مع ربنا، والعلاقة مع ربنا ما هياش حاجة تقليدية، هي ثلاث أضلاع لمثلث. أول ضلع الجلسة الفردية اللي بينك وبين ربنا، الضلع التاني هو التعلم، هنعرف مع بعض احنا بتعلم ايه ومتعلم من ايه. الضلع التالت اسمه السلوك، وعلى فكرة السلوك هنا فيه فخ، يا ترى احنا بنتصرف تصرفات إيجابية أو تصرفات كويسة عشان ناس تتفرج علينا وتقول برافو، ولا عشان فعلا احنا في علاقة بينا وبين ربنا؟ هنعرف الحاجات دي كلها بالتفصيل في البرنامج بتاعنا، برنامج كاريزما. والبرنامج دوت بيتكلم ازاي اكون شخص جذاب، ازاي الناس تتأثر بيا، الناس لما تشوفني تتأثر بيا، مش تأثير خارجي. على فكرة الكاريزما فيها كاريزما خارجية وفي كاريزما داخلية. الكاريزما الخارجية ديت اي حد يعرف يعملها، ممكن يلبس كويس، يلبس شيك، يعرف يتكلم كويس، لكن الكاريزما الداخلية هي الاصعب وهي الاساس بتاعة الكاريزما او الجاذبية. بعد ما الأضلاع دي تبقى موجودة، الجلسة الفردية مع ربنا، التعلم، السلوك، بتيجي حاجة اسمها الاستمرارية. والاستمرارية في دلت دول عاملة زي الفرق بين المية الجارية والمية الراكدة. فكر معايا كده اللحظات، ايه صفات المية الراكدة اللي هي مياه مية البرك والمستنقعات والمية العكرة اللي هي مش نظيفة، ريحتها مش كويسة، مش متحركة، مفيش فيها حياة، بتبقى تربة خصبة للفيروسات والأتربة والميكروبات، ما هياش متجددة. وحياتنا لما بيكون ما فيهاش استمرارية للتلات أضلاع دولة بتتحول لمية راكدة. في حاجات تانية كتير هنكملها في رحلة التأثير إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكركم جدا، وتقابل في حلقة جاية بنكمل فيها رحلة التأثير.
2: باجي قدامك وانا مكسور محتاج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل. لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه، وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين ان لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح ان انا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية ازاي كمان اصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. أترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته.